أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتور الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا

0: مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو موال

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية فيها الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سو منه يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تفلكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح في هذا اليوم الجديد، في هذا الصباح الجديد، صباح الخميس 15/10 20 المفروض 25 بس هي 26 15 10 20 25 أو 26 الموافق للرابع من جمادي الأولى 1448 للهجرة النبوية الشريفة 9:12 دقيقة في استوديو راديو الرابعة. هذا موعد برنامج طلة صباح، فيه نقلب الأوراق الصباحية برفقتكم سيداتي وسادتي، نسعد بهذه الصحبة ونتمنى لنا ولكم الخير واليمن والبركات والأمن والأمان والحياة الكريمة، اللهم آمين. شكرا لمن اختار مرافقتنا اليوم في هذا البث الإذاعي، في هذا البث التلفزيوني، وفي هذا البث الإلكتروني.

الانخفاض ملموس على درجات الحرارة. استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. شهداء في قصف إسرائيلي في غزة. ومستوطنون يقطعون الكهرباء عن منزل في بورين في نابلس. هل تم وضع أم القنابل؟ حسيتها مسبة هاي. المهم أمريكا بكلك تدرس استخدام أم القنابل في أي عملية عسكرية قادمة للمواجهة مع طهران. شو هي أم القنابل هاي؟ تشبه أم 44، الأم 16، كل إشي في أم ما عدا الأم. سبحان الله، شوهوا صورة الأم، شوهوا مصطلح الأم، كلمة الأم، مسمى الأم، أم القنابل، أم مش عارف شو، أم مش عارف إيش، أم كذا، مع إنه الأم تحمل يعني أطهر الأسماء وأنقاها. أم 16 نعم. شو في جديد كمان يا شادي حواليك؟ معارك في تعز وهجمات على السعودية وسط مساع لوقف الحرب. الانتخابات الإسرائيلية، حملات تحسم الخطاب والأرقام ترفض الحسم، لأنه حتى الآن يعني زي نعش العرس زي ما بقول لك. تعرفوها هاي شو نعش العرس؟ برقص مش ثابت، فيش في وقار، فيش في اتزان. إذا بتشوفوا بتمشوا في جنازة موضوع بجيب موضوع، وبتشوفوا النعش رايح جاي هيك وبرقص، ومرة طالع ومرة نازل ومرة مش مستقر، بقول لك هذا الميت كاين عرس في حياته. هيك قالوا يعني، لا بتعرفش، احنا الأموات يعني نترحم عليهم جميعا، بس هذا اللي صار يعني، أو هذا اللي قالوه، هذا اللي حكوه. فنتائج أو خلنا نقول استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية زي نعش العرس، مرة طالع على فلان ومرة نازلة، مرة أكثر مرة أقل، مرة يعني تذبذب قاعدة. في هذا الصباح تحية لكل المتفائلين رغم الأجواء المشحونة والمكركبة والمش عارف شو. سعد الصبح بكل قال ثبت، شافوا الإسرائيليين قاعدين بحملوا في السوبر ماركتات وبخزنوا أكل وبعدين يعني، وبعدين نظل عايشين إحنا في الكركعة هاي. بالنهاية وأول على آخر يعني ما بصير إلا المكتوب، وين رايحة؟ رايحة بالدنيا. الأهم إشي صحة البدن، وأهم إشي إنه الناس تكون مآمنة، يعني بلاش تقوم القيامة وإحنا بنداقين في بعض وإحنا متقاتلين. سامحني يا شادي، سامحني يا شادي، بلاش تخرب البلاد. لمن يأكلون أظافرهم هذه الأيام ليس ندما، لأنه بقول لك في حالتين اللي بيأكلوا أظافرهم، بيأكلوا أصابعهم من الندم اللي بيندموا على أشياء، ومن يأكلون أظافرهم نتيجة القلق. وهذا كثير حكوا فيه علميا يعني، ومعظم الأطفال بعمر معين بيأكلوا أظافرهم، مع أنه هاي من أسوأ العادات، إلا أنه موجودة. بعض الناس هيك لما بيقلق ببلش إيش يقشب ويقنب ويقصقص في أظافره باستخدام أي وسيلة يعني، ومعظمهم بالأسنان يعني، مع أنه هاي شغلة يعني مؤذي صحيا ومؤذي أشياء تانية يعني. فنحكى بهذا الموضوع، نحكى بأنه اللي بيأكلوا أظافرهم عندهم قلق، عندهم توتر، عندهم تفكير زايد، بكون شارد ذهنه هيك، وهو هذا ماذا وكون وبيأكل اللحمة هاي كلها. في هذا الاشي موجود، وأحيانا حالة من الملل، بقول لك إنه إذا وصل لحالة من الملل في الانتظار مثلا
في مكان معين إلى آخره، بيكون في ملل بهاي القصة، صعوبة ضبط بعض العادات، مش بس عادة أكل الأظافر، بيكون في عنده عادات تانية ما عنده قدرة وسيطرة على بعض العادات والأشياء اللي موجودة فيه، ويستمر حتى لو كان عارف أنه في ضرر نتيجة هذا الموضوع. قذف الأظافر مش دليل أنه شخصية مثلا يعني معينة، أو أنه هذا مرتبك على طول أو متوتر، ولا أنه يعني عصبي أو ضعيف الشخصية أو إلى آخره. وبالتالي إذا كان هناك من يقدم أظافره فهذا ينم على أنه في وراء مصيبة، في وراء قصة، في وراء حكاية، في وراء موضوع. أما إحنا شو في ورانا على سلم أولوياتنا اليوم في المتابعة؟ 100 يوم على عمل المجلس البلدي. امبارح كان في دعوة من المجلس البلدي للبلد للاطلاع على الإنجازات وعلى الأهداف الاستراتيجية، وشو في قدام كمان، وشو حينشغل إن شاء الله بخير وسلام. يعني خلنا نقول ملاحظ أنه في عمل دؤوب في الخليل تشهده المدينة منذ تسلم المجلس البلدي الحالي. هذا حيكون محور حديث، أكيد حيكون لنا محطة في غزة اليوم وملفات أخرى قيد المتابعة إن شاء الله رب العالمين. نحاول نسأل كمان اليوم عن عمل الأمم المتحدة. سعد معنا ولا برا؟ عمل الأمم المتحدة في غزة، وخصوصا في ظل محاولات الإسرائيليين دائما وأبدا لحجب عمل الأمم المتحدة، نظرا أنه 70% من أهل غزة من المفروض أنه بيتلقوا خدماتهم من منظمات الإغاثة واللاجئين. واليوم مع هاي الأحداث تحول كل يعني الأهل في غزة إلى حالات تستحق التدخلات الدولية من قبل منظمات الأمم المتحدة. طلت صباح حتى الساعة 11 شادي خطيب هندسة إذاعية وسعد في التنسيق من موال والقمر وبانوراما وكل الناس ونغموا بلدنا صباح الخير، من اياد العطيات في بث التلفزيوني لشاشة التلفزيون معا وايقونات البث المباشر على التيك توك والفيسبوك. من استوديو الرابعة هذه تحياتي، عادل غريب في الاعداد والتقديم. يا صباح الخير.

محمود سعد صباحك بكل طب شو العلاج اذا توترت وبلش اكل يعني بغير عقل؟ للامانه مشكله. في ناس راحوا لنا يعني لاطباء الدخان برضو يدخن يعني قصدك بدها علاج صحيح. رشيد ابو سعد صباح الخير وايه صباح الخير. خالد عواد الله يسعد الصباح. كل العلاج تحط مسبحه في المي وتشرب. والله حتى الان السوشيال ميديا مشتعله بهذا الموضوع، لكن في ناس قاعدين بيحكوا بعرفش يعني هم انه شرعيا بكل قال في اشي من هذا الموضوع. يبدو بدنا اعاده شرح للدين من اول وجديد. هلا استاذ فهمي سعد صباحك. استاذ حسين صباح الخير صباح الورد عليكم جميعا. مالك صباح الخير. ابو عبد الله مطول المهدي المنتظر. ابو عبد الله يعني مش قصه يعني الموضوع سواء المهدي ولا القيامه ولا يعني اللي بدك اياه ما مش هتفرق. حج ابراهيم هلا. فلسطين سلامات. أبو رجوب سادة الصباح وإما محمد كمان. أبو عدي بصلحني بكل مش نعشل نعشل مش فاهم. هلا كاملة صباح الخير. أبو أمير من الخليل صباح الخير. مكتب الشيوخ الهندسة صباح الخير. عمود الكومي يا هلا. أم سامر كمان سلامات وصباح الخير. ست وفاء صباح الخيرات. منال أم عصام كلكم. علي حوشية الله يسعد الصباح وكل من اختار مرافقتنا اليوم وكل يوم. احنا بطل الصباح ما عدا الجمعة. أمنيات الخير لكم جميعا سيداتي وسادتي. ولا أجمل من أن تتمنى الخير لغيرك. فالحديث يقول لا تؤمن حتى تحب لغيرك أو لأخيك ما تحب لنفسك. قديش هاي القاعدة خطيرة وقديشها حساسة وقديشها دقيقة. ما نعرف قديش نسبة الناس اللي ممكن فعلا فعلا فعلا بتحب الخير لغيرها زي ما بتحبه لنفسها. ليش؟ لأنه لو غيرك صابوا خير يعني خير ما بيأثر على الخير تبعه يعني. وما حياخد من حصتك بالدنيا، ما حياخد من سعادتك في الدنيا، ما حياخد من قيمتك في الدنيا، ما حياخد من أي إشي بخصك أنت في الدنيا. بالعكس ممكن يزيدك هذا الشيء.

سأكس منه أبو رغد اليومين هذول مش مستقر وضعه أتلاحكوش هلا أبو عبد الله صباح الخير يا فريد سلامات يا حبيب.

تمام. اليوم عنا حديث مع الناطق باسم لجنة إسناد عملية الفارس الشهم لما تنفذ من حملات في قطاع غزة ولها أثر يعني بات واضحا في القطاع، لنطلع أيضا على آلية العمل والاستفادة والبرامج والتدخلات التي تقوم بها هذه اللجنة في قطاع غزة. ملفات اليوم على الطاولة تتحدث عن الإسعافات، عن التدخلات، عن الإيجابيات، عن الأمور التي يمكن أن تتعزز أكثر وأكثر، وعما يحتاج القطاع. ونحن نعرف بأنه مهما كانت التدخلات كثير كبيرة، الحاجة أكبر وأكثر، ونحن بحاجة إلى تضافر كافة الجهود وكافة المؤسسات والأطر والفعاليات وكل القادرين على أن يحدثوا فرق في حياة الناس، على ألا يتأخروا. فهذه لحظة تدخلهم ولحظة وجودهم وإثبات انتمائهم بكل تفاصيله.

في اقتراح من اخويا برجوب للحكومه او للمسؤولين في البلد يطلعونا هيك صفره شهر زمان على بقول لك المالديف حتى نغير جو ونرجع بتخاف يا اخويا نطلعنا ما نرجعش من مره تعجبنا المالديف ونتسرب هناك نروح مع السمك نجري ولا بسروين. أبو محمود أحمدات صباح الخير نسرين من نقب سلامات وصباح الورد. أبو زهدي مطول كرم مرحبتين. فاروق الزعبي الله يسعد الصباح. وأنس بتقول إذا توترت هي بتحب تشتغل في البيت. في ناس بفيش غلهم هيك بفيش قلبهم بشغل البيت أو بصير يشتغل أي شغلات حواليه. فاروق يسعد الصباح الزغل مرحبتين يا صديقي. زهرة أيلول سلامات. أفنان أبو زيد سلامات من ربع الزوايدة الله يسعدهم ويسعد صباحهم جميعا أهلنا بغزة وكل عائلاتها العريقة. أبو طارق مرحبتين وصباح الخير. نجاح عمايرة سلامات وصباح النور. وأم أشرف يا هلا ومرحبا. أم أحمد كمان رضا بالرقطن بالخال هلا. محمد شلالدي يا مرحبتين أخوي محمد وأحمد عمايرة وأبو أشرف النتش زمان عنك أبو أشرف أخبارك. سوسة النتش كمان سلامات. أم علاء قفيشة مراد بسيلة وصالي شريف يسعد صباحكم جميعا. وإحنا أنا بستعرض بالأسماء بستعرض مناطق وعائلات وأسماء وأماكن وجغرافيا فلسطين بعائلاتها الجميلة وبسكانها الطيبين الأصيلين والأصليين دائما وأبدا. صباح

آخره لا، يعني وزارة الدفاع الأسترالية فتحت تحقيق يا شادي، إذا وصلت الرابط وابعث لك إياه بقول لك. عرفت شو؟ عرفتوا الخبر؟ المعقول؟ بقول لك العثور على كاميرا خفية مزروعة داخل أماكن الاستحمام المخصصة للنساء على متن إحدى السفن البحرية الملكية الأسترالية. هذه الحادثة أثارت موجة عارمة من الاستياء والقلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية. كيف يعني هم في إيش والاسم في إيش والتعرف يعني

لا زال هذا العالم يبحث عن عوراته. مهما وصل إلى ما وصل إليه من تطور من تمدن من مش عارف إيش، لأنه اليوم الاستخدامات حتى التكنولوجية باتت تعتمد كثيرا وتسوق كثيرا هذه الجوانب، البحث عن إشباع الغريزة وإطفاء الشهوات وما إلى ذلك، أيضا من خلال السوشيال ميديا، من خلال الاي اي، من خلال الذكاء الصناعي، من خلال كل شيء. بمعنى أن هناك تيار جارف لا زال يتدفق في هذه البشرية على 8 مليار بني آدم. معظم الاستثمارات، أقوى الاستثمارات اللي قاعدة بتتم لدرجة أنه إمبراطوريات من المال ومن البارونات، بارونات العمل اللي بتضطر بتكون في كثير جوانب أخرى. يعني بكون هو مثلا ظاهريا قاعد بيشتغل في سلسلة فنادق، ظاهريا قاعد بيشتغل في النفط ظاهريا، ولكن جزيرة بيستين تتذكروها، هاي القصة اللي أظهرت أن الجنس والشعوذة والأشياء التانية هاي تستحوذ لا زالت على الكثير الكثير الكثير الكثير الكثير من الاهتمام، فهي الذراع العسكري للشيطان وجنوده في غزو البشر والبشرية وإغوائهم وما إلى ذلك. معظم يعني القادة الكبار تم إسقاطهم من خلال غرف نومهم، وتم إدارة بلدان وإثارة حروب وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية من خلال قميص شفاف ولا ستان، المهم قصير.

الحديث بقية في برنامجكم طل الصباح، لنبدأ بعد الفاصل بتقليب هذه الأوراق الصباحية سيداتي وسادتي لمن يرغب بالبقاء. نحن على الموعد بعد الفاصل من غزة.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو

0: ورحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم نشوف، بدك تدبر، شوف يا عم دفع مدفع.
1: متابعة لهموم المواطن.
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كراف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فأنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: أهلا بكم دائما وأبدا أحبتي أخوتي أخواتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طلة صباح. خلينا اليوم نبلش من غزة لأنه في ملفات تانية كمان حنتابعها من غزة مع زميلنا مصطفى جبر. زمان والله عن مصطفى. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد, صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: اليوم في نبرة صوتك أنا عندي دير بالك شو اسمه, فيه هيك تفاؤل في إشي رغم كل شيء. طبعا هذا الإشي متفقين عليه الجانب الثاني
1: أكيد.
0: حاكي إشي مع سعد؟
1: والله حكيت يعني, بس يعني شغلات انت عارف الحكاش على الهوى يعني.
0: دائما بقول لك نصيحتي ما تشد مع هذا الزلمة, أقسم بالله, بس الله يعيدنا عم أكبره.
1: يعني أنا كنت بسأله مصب علي صباح جميل سعد صراحة, نمزحك مع بعض, شو أفطر في اليوم؟ بقول له, بقول لي أنا يعني بفطر فطور معين يعني كذا وكذا وكذا, وعشان يعني السكر
0: انت كله أي فطور فيهم أقسم بالله بفطر ثلاث مرات أقسم بالله.
1: ما هو بقول لي يعني عشان السكر, انت بتعرف امبارح بس اكلت لحمه.
0: لا والله من قبل السكر, والله امبارح شويه لحمه
1: وشويه ملاتيت وشويه كنافه وشويه شوكولاته واربع خمس حبات تفاح يعني بس على الخفيف هيك.
0: على الخفيف. اخ احكي يا سعد ولا ما احكيش؟ خلاص بديش احكي. الله امر بالستره يا زلمه, تكون مقلوبه نايمه قبل بايتي قبل بيوم في الراديو, فيش لا ثلاجه ولا اشي ولا حاجه, ان شاء الله شو ما كانت تيجي خلص. كمل يا مصطفى, شو اخبارك؟ كويس امورك؟ تمام
1: الله يبارك فيك. هو اليوم الخميس يعني بنحاول
0: بالضبط
1: ننهي هذا الاسبوع, نبدا اسبوع جديد متعايشين على كل شيء يعني, الامور مستقره.
0: الوضع شو احسن شيء في غزه اليوم يا مصطفى؟ احسن
1: شيء يعني والله سؤال صعب ابو احمد هذا. احسن شيء في غزه يعني انت بتصبح في اهلك,
0: حلو,
1: في والدتك,
0: حلو,
1: في والدك,
0: حلو.
1: الصلاه يعني هي افضل شيء,
0: حلو.
1: افضل شيء في غزه. يمكن انا هذا السؤال بدي احوره بطريقه ثانيه, اسمح لي بحمد
0: زي ما بدك.
1: يعني في في في فوائد للحرب
0: والله ما في فوائد للحرب, ما فيش
1: والله. انا بقول لك في يعني
0: معقول.
1: على الأقل إن أنت بتعرف الناس كويس, بتعرف صاحبك, بتعرف عدوك, بتعرف الناس على حقيقتها, فهذا يعني
0: جزا الله الشدائد كل خير, عرفتني مين الصح ومين الغلط.
1: والله يا بحمد يعني احنا دائما بنقول إنه احنا بعد الحرب صرنا نشوف كل حاجة صح مش
0: والله.
1: مزيفة خلاص يعني أنا بعتبر هاي من يعني من الشغلات الإيجابية في الحرب, إنه أنت خلاص كل الحياة وكل الأشخاص ارتفع عنهم الحجاب وخلاص يعني صاروا واضحين.
0: في سؤال من المتابعين يا مصطفى, بقول لك كيف الريمونتادا مبارح؟
1: يا سلام, ما أنت يا أبو أحمد يعني أنت مرات أسئلتك يعني هذا سبب من أسباب أنه أنا يعني صوتي
0: يا سلام
1: في تفاؤل.
0: شو يا أخوي, قل لي يا أخوي, قل لي
1: يعني تخيل تيجي الريمونتادا, يمكن عشان اللي مش مختصين في الكورة, اللي هي العودة لما تكون أنت مغلوب وترجع بالنتيجة ثاني في آخر اللحظات. يعني بصراحة هي من الشغلات الحلوة اللي صارت مبارح, انه انا مشجع ريال مدريد, وريال مدريد في دوري الابطال كان متاخر بنتيجه 3-1 لبيكا 82 يا ابو احمد, وقلب النتيجه 4-3. طبعا احنا عشنا كمدريديين على اعصابنا 80 دقيقه او 82 دقيقه, وبعد هيك يعني فرجت وكانت الريمونتادا جميله. وريال مدريد يعني هو فريق محبب, وقبليه بيوم كمان عشان احنا نكون مهنيين كمان فاز فريق برشلونه على بشكتاش التركي 4-1, وكمان انا مدريد, ولكن برشلونه ابو احمد بيقدم اداء خرافي من بدايه الموسم سواء في الدوري الاسباني حتى في دوري ابطال اوروبا. فهي من الشغلات صراحه الجميل المتنفس الوحيد من الاشياء الصعبه بعد يوم شاق انت بتقضيه او بقضيه اهل غزه في اخر الليل, بنصير نرجعنا جديد بنتابع المباريات, اللي بشجع برشلونه, اللي بشجع ريال مدريد, اللي بشجع الفرق الاخرى, وبالتالي هي متنفس جميل, واحنا يعني شغوفين بشكل كبير جدا في قطاع غزة لكرة القدم, وبالتالي هذا يعني احد اسباب انه صوت المتفائل اللي انت شعرت فيه, فهذا سبب من الاسباب الرومونتادا اللي صنعها ريال مدريد بالامس. انا يعني يمكن
0: يبدو المدريدية في رابط بينهم, في جينات هيك موجودة بيناتهم, بيعرفوا لبعض كمان يعني دير بالك,
1: بحسوا بعض.
0: هذا يعني السؤال من حدا مدريدي كمان يعني
1: يعني هو اللي سأل السؤال هو فعلا مدريد, لما انت حكيت انه مال الصوت كويس اليوم فعرف انه انا مدريد, فعرف يعني السؤال من وين يجي, من اي جهة يعني.
0: بس انا مش مدريد يعني, لا ما
1: يعني شوف احنا بنبحث صراحة يا ابو احمد عن اي شيء بفرحنا, اي متنفس ببسطنا في الحرب, بنحاول كمان نستعيد جزء من حياتنا او ذكرياتنا قبل الحرب, ويمكن تشجيع الفرق الأوروبية كان قبل الحرب متواجد بشكل كبير جدا. يمكن أنا أحكي لك شغلة غريبة جدا, أنا في فترة كان لما بدي يجي على بالي أسمع أغاني أو أسمع أي شيء بسمع حاجة من التسعينات أو من يعني حاجة قبل الحرب اللي إحنا
0: من قبل ما الدنيا هاي كلها تيجي علينا, من قبل ما نوعى يعني
1: بالضبط. فاحنا اليوم بنعيش يعني تفاصيل ايام صعبه من الصبح لاخر الليل, فانت في اخر الليل بحاجه الى متنفس, بحاجه لاي شيء بيريح اعصابك. وللاسف امبارح حتى اعصابنا ما كانتش مرتاحه, يعني تخيل حتى في كره القدم عشنا 82 دقيقه على اعصابنا, واخر 8 دقائق يعني ها ارتحنا شويه وانبسطنا شويه. كمان ابو احمد في شغله ثانيه, اذا بدنا نحكي بنفس الموضوع, احنا كمان كتعب فلسطين دير بالك عندنا مشكله في التشجيع, بمعنى احنا كمدريديه مثلا رحنا نحضر المباراه, جماهير برشلونه جبان موجودين بشجعوا روما, طبعا هم مش علاقه في روما بس ذكر فهو مش يغلط عليك.
0: يوم عدو صاحبي
1: فاحنا كمان عندنا مشكله, كمان احنا مشكله في الكوره, حتى مشكله كمان
0: على اساس انتم لما تكون مباراه تانية بتروحوا تجروا فورا تشجعوا.
1: والله انا بدك صحيح يعني بحترم الاراء, باخذ كرسي على جنب وبين وبين نفسي بقى يعني بتمنى انهم ينغلبوا بس بضرش هذا الامر يعني. يا ابو احمد كمان احنا كمان عندنا مشكله في الخصومه السياسيه كمان.
0: طبعا احنا يا طخو يا اكسر مخه, يعني ما في عندنا حل وسط, ما في حتى بحبنا بهبل وكرهنا بهبلين.
1: بالضبط يعني احنا انت بتعرف كشعب فلسطيني احنا 95% منا مؤطر, سواء مؤيد او فعال او مناصر. طب خلاص انا بايد تنظيم معين, بحرض بادي تنظيم معين, احترم رايي, لا لازم هو يحاربك لانه انت
0: اسمع. بيسالوني كمان شغله, بعرفش اذا بتحب هذا, وصلكوا ترند الصبح ولا
1: الصبح؟ طبعا ما شاء الله. انا مش عارف شو اعلق يعني. شوفوا احمد انا شايف انه كانه احنا بنعيش في اخر الزمن, وكانه الناس كمان صارت بطلت تحترم كمان مكانتها وخصوصيتها. اليوم أبو أحمد مثلا اليوم مذيع كبير وصوت مسموع, اليوم بيأثر وبيعرف قيمة هذا الصوت وبيعرف قيمة هاي الإذاعة وبيعرف قيمة الناس اللي بتشاهدها. بس في ناس تاني ما بتعرف قيمة السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا فيها جوانب سلبية ولكن فيها جوانب إيجابية, ولكن فيها أيضا جوانب سلبية, احنا مفترض نستغلها بطريقة سليمة, بطريقة نوجه الناس, لأنه كل الناس أطفال وكبار وصغار كل الفئات وكل أطياف موجودين على السوشيال ميديا, وبالتالي مفترض احنا نستغل او نستثمر السوشيال ميديا بطريقة افضل, مش انه احنا نكون يعني ترند ويكون يعني حال الناس انه يتهكموا على شيخ او شخصية مفترض يعني يكون يعني محافظ على سلوكه. بديش اعقب كثير لانه دائما احنا برضو تعقباتنا ممكن تزعل الناس, بس هاي الحقيقة مش من صحفي, هي الحقيقة يعني من مواطن. احنا بحاجة لاستثمار السوشيال ميديا بطريقة أفضل, لأنه إحنا في كتير قضايا وفي كتير مشاكل عنا فلسطين سواء في غزة أو في الضفة بحاجة إلى توعية وبحاجة إلى إعادة تصوير من خلال السوشيال ميديا والإذاعات والفضائيات وكل الوسائل اللي بتوصل للناس وكل النماذج اللي مفترض يعني تكون عامل مساعد زيك وزي أفضالك أبو أحمد. يعني دائما أنا بعتز وبفتخر فيك وفخور كمان إنه أنا بقدامك
0: حبيبي,
1: وفخور إنه أنا كمان مفتخر. الرابعة هي رسالة بعيدا عن الجانب المهني أو الجانب الوظيفي أو الرسالة اللي إحنا بنعرفها, لأنه أنت تعرف أنا يعني دائما الناس تسمع. مرات لما يكون مزاجي أنا مش مبسوط ومش رايق الصبح بفتح بسمع أول ربع ساعة أو ثلث ساعة إذا توفر نت بس من برنامج الصباح وبطلع على الشغل. ممكن هذا الأمر تخيل يحسن مزاجي طول اليوم.
0: يا حبيبي مصطفى, يمكن كل الناس قرأت الأخبار والقصف وغيره وغيرات, وش الإشي اللي ما نحكاش بالأخبار عن الأحداث الميدانية والتطورات وهاي الأشياء اللي ما نحكاش اللي ما قالته وسائل الإعلام؟
1: يعني خلينا أحكي بشغلتين أبو أحمد سريعات. يعني تخيل أنه قديش حكينا على الجرائم والمجازر, إلا أنه أنت بتشوف شكل جديد من حرب الإبادة. في طفلة اسمها مريم غانم. هاي يوم الأربعاء صار في قصف في مدينة غزة, طبعا تم قصف بيتهم, استشهدت الوالدة في نفس الغرفة واحترقت الغرفة. هاي الطفلة مريم كانت تشاهد أمها وهي تحترق من الصواريخ، وتم إنقاذ مريم بصعوبة من زملاء صحفيين كانوا بوثقه ودخلين مع الدفاع المدني في آخر لحظة. هاي مريم قصة من قصص القصص المؤلمة في قطاع غزة. طبعا والدها استشهد، ويوم الأربعاء مساء يوم الأربعاء والدتها استشهدت أمامها واحترقت أمامها، وتم إنقاذ هاي الطفلة، وهي طفلة هي ناجية وحيدة، ويمكن كل العالم شاف النار وهي بتلتهم والدتها، وكانت قريبة لالتهام مريم في هاي اللحظات. هاي جريمة تضاف، ولكن احنا ما بنفع نقول شهداء وقصص دون كشف هاي الجرائم المستمرة لغاية هذا اليوم. أغرب ما يمكن سماعه في هذا الصباح
0: نعم.
1: انه تجارنا في قطاع غزة صدروا بعض الأخبار قبل أيام إلى أنه في منع من الجانب الإسرائيلي لبعض المنتجات والمستلزمات لدخول قطاع غزة، وهذا غير صحيح. تخيل أنه الجانب الإسرائيلي عبر المنسق الإعلامي نشر نفس الخبر وقال أنه هناك منع أو محاولة منع لدخول لمنع بعض المستلزمات لقطاع غزة. شوف التوافق أبو أحمد في قطاع غزة تم نفي هذا الأمر، وبالتالي هنا في شغلة مهمة، توافق بين الجانب الإسرائيلي والتجار في قطاع غزة. وتخيل أنه السلع المذكورة في البيان هي سلع مكدسة بشكل كبير جدا على مستوى قطاع غزة، والهدف انه الاحتلال بده يمنحها عشان يصرفه اللي موجود في المخازن. شو اثار هذا هاي التطرحات اللي بتتوافق مع الجانب الاسرائيلي؟ وللجانب الاسرائيلي كمان عبر بيان له قال انه احنا يعني نتضامن بطريقة او اخرى لاعتقال احد التجار من حكومة قطاع غزة وفرضها مبالغ مالية على الشاحنات. شوف انعكاس هذا الامر وين راح. ارتفعت اسعار غالبية السلع الغذائية والتموينية على مستوى قطاع غزة فقط بسبب هاي الاخبار اللي ما في منها يعني اي شيء على الاطلاق على ارض الواقع. قطاع غزة الان في سلع كبيرة جدا، المخازن مكدسة بشكل كبير جدا وبتكفي لاشهر كبيرة، وبالتالي المواطن هو المتضرر. التجار اليوم بيتلاعبوا بكل شيء، وحتى الجانب الإسرائيلي بيتوافق معهم، والضحية دائما وأبدا المواطن الغلبان النازح المكلوم اللي قاعد في الشوارع من 3 سنوات. وهذا بشكل عبء مالي جديد على كل المواطنين والنازحين. ولكن تخيل درجة التوافق ما بين التجار والجانب الإسرائيلي والثمن اللي يدفعه المواطن في قطاع غزة. هذا الأمر اللي ما بيتم تداوله عبر وسائل الإعلام، وأنا حبيت يعني أحكي لك إياه في هاي الرسالة.
0: أنا بدي أشكرك دائما يا مصطفى، وأنت تضع إصبعك على الجرح في كل الجوانب وفي كل الجلات، وهذا ما أود دائما أن يظهر للمتابعين وللناس. عندما يعني توجه الكاميرات نحو اتجاه معين نحن نحاول أن نلتفت في الأرجاء هنا وهناك. أشكرك صديقي مصطفى جبر على هذه الرسالة، مع أمنيات الخير والسعادة والسلامة لجميع أبناء شعبنا في قطاع غزة. على أي حال، موضوع التجار واستغلال الظروف ودفع الناس للشراء والتهافت للشراء من أخطر ما يمكن أن يواجه أي مجتمع وأي شعب تحت احتلال أو حتى في ظروف آمنة وعادلة، فما بالك إن كان تحت مقصرة الإبادة والاحتلال، وأن تتوافق أفكار ورؤى وأهداف الجانبين سواء الاحتلال أو بعض من التجار. ولا نعمم هنا، لكن تخيل أنه كيف بتقاطعوا ضد الحالة الوطنية، الحالة المعيشية وحتى الإنسانية.

ودائما طبعا نترحم على شهيد الكلمة الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد صاحب هذه الكلمات التي حفرت في ذاكرة الفلسطينيين لسنوات وسنوات. هو ابن مدينة الناصرة الذي توفي إثر حادث، وكان أيضا رئيسا لبلدية الناصرة بعام 1994. وهناك شبهات يعني كثيرة حول الوفاة، وهو صاحب هذه الكلمات توفيق الراحل ابن الناصرة الفلسطيني.

إلى ملف آخر بعد الفاصل سيداتي وسادتي. أين وصلت الخدمات في مدينة الخليل؟ ونحن نرى أن هناك عدة جوانب تتغير بشكل لافت للانتباه في مدينة الخليل. ما الخطة الاستراتيجية وما الذي يصبو إليه سعادة رئيس بلدية الخليل الذي قال لي ذات يوم في إحدى المقابلات بأنه سيترك أثرا حقيقيا هو وزملائه في المجلس البلدي يتذكره الناس؟ أود أن أسأل عن هذا الهدف الاستراتيجي بعد 100 يوم من الأعمال التي أعادت تعريف عمل الخليل حقيقة كبلدية، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأعمال والآمال أيضا لنضعها على طاولة المجلس البلدي كأم مؤسسات تقدم خدمات. فاصل وللحديث بقية مع سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، إلى الملف الثاني في برنامج طل الصباح. وفي هذا الملف نحاور سعادة رئيس بلدية الخليل بعد 100 يوم من تسلم الزميلة تسلم المجلس البلدي برئاسته باشمهندس يوسف الجعبري. أهلا بحضرتك باشمهندس، صباح الخير.
1: يسعد صباحك اخي ابو احمد، صباح الخير لك ولكل الاخوه المستمعين والمشاهدين.
0: اهلا وسهلا فيك، دائما نفخر بحضرتك بما تقدم وبما تحمل وبما يعني خلنا نقول تخبئ للمستقبل. باشمهندس، امبارح كان في استعراض ل100 يوم من عمل المجلس البلدي لبلدية الخليل برئاسة سعادتكم، و نتمنى انه احنا نطلع على النتائج اليوم للامانه، واحكيها من باب يعني الامانه العامه والمطلقه. بلد نظيفه، في شوارع قاعده بتنعمل بطريقه حلوه، في خدمات قاعده تضاف، في اهتمام بالجوانب الثقافيه والحياتيه والمعيشيه وكذا والى اخره، وكانه اعاده تعريف ل الواجبات والأداء ولمفهوم البلديات، كيف يمكن أن تكون البلدية في مجتمعها الصحيح. ما الذي يود من خلال 100 يوم أن يقوله رئيس بلدية الخليل لأهل الخليل عما تم تقديمه حتى الآن؟ وين كان تفكيرك واهتمامك؟ شو اللي قدرت لحتى الآن توصله باشمهندس؟
1: صحيح أخي أبو أحمد، أنت ما تحدثت به هو الواقع. البلديات ليست مياه وكهرباء ونفايات، البلديات هي حكومات محلية، فبالتالي بلدية الخليل هي حكومة محلية يجب أن تعمل في كل الجوانب بالإضافة إلى مهامها الرئيسية، أن تعمل في مجال الثقافة، أن تعمل في مجال الصحة، أن تعمل في مجال الرياضة، أن تعمل في مجال التعليم، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي لها علاقة بالمياه والكهرباء والنفايات والطرق والبنى التحتية. هاي رسالة حاولنا نوصلها خلال 100 يوم من خلال تواجدنا في كل هاي القطاعات وعملنا في هذا الموضوع، وكان يوم أمس هو تتويج للعمل، وكان هناك اجتماع مع المجتمع المحلي تم الإعلان عنه على صفحة البلدية وصفحات الشخصية من أجل دعوة المجتمع المحلي لمشاركتنا في هذا اليوم والاحتفال بإنجاز 100 يوم والمحاسبة في حال التقصير، وأيضا إطلاق العمل في الخطة الاستراتيجية التنموية للخليل خلال السنوات 4 القادمة في كل القطاعات الشاملة اللي تحدثنا فيها. فبالتالي العمل جاري، نعتبر حالنا انه يوم امس كان احتفال مهم، كان حيوي، كانت المشاركة من كل فئات المجتمع ومن كل الاطياف ومن كل المناطق، ومن وهون بنركز كمان على الاطياف السياسية. صحيح. وكان اخر اللقاء لقاء اخونا لباء ماجد فرج مع أخونا حاتم قفيشة مع أخونا الشيخ نزار رمضان، كانت لها معاني سياسية كبيرة ورسالة من داخل بلدية الخليل. اليوم أمس كان هناك اللقاء بيجمع الكل الخليلي من كل مناطق الخليل، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، كما هي الآن المشاريع اللي بنعمل فيها في كل أنحاء مدينة الخليل. المشاريع اليوم لا تقتصر فقط على منطقة ما، المشاريع في كل أنحاء المدينة، الأعمال الثقافية والرياضية والصحية في كل أنحاء المدينة، نركز على البلدة القديمة من أجل إعادة إحيائها، على المسجد الإبراهيمي من أجل الحفاظ عليه، ولكن ننتجه في كل أنحاء المدينة الأخرى. هذا هو هدف مجلس بلد الخليل، أن يكون متجانس، أن يعمل بروح الفريق الواحد، أن يعمل على خدمة الخليل وأهلها، وأن نعمل على إظهار هذه المدينة وإعادتها للحياة وعادتها إلى صدارة المدن الفلسطينية. ونعتقد من خلال رد فعل المجتمع المحلي يوم أمس أن هناك رضا كبير عن أداء المجلس البلدي خلال الأشهر الماضية.
0: يعني مبارح كان في بكلمة اللواء فرج بأنه الاحتلال يدعو للتهجير، وبلدية الخليل تتحدث عن مشروع استراتيجي، عن خطط استراتيجية تتعدى مرحلة تعزيز الصمود بل نحو التطوير والبناء، وفي هذا رسالة وطنية، وكأنها يعني لا ترى ولا تعترف أو تكترث بكل هذه التهديدات. الاحتلال يضع خطط للتهجير. صحيح. وأنتم تضعون خطط لبناء المستقبل.
1: صحيح. يعني هذا الواقع، هذا الصراع على كل سنتيمتر مربع في البلدة القديمة من الخليل، احنا اليوم بنعاني من وضع اقتصادي وسياسي ومالي صعب. اليوم انا كبلدية الخليل لا احصل على اي تمويل من الحكومة الفلسطينية، ليس لانها لا تريد ان تعطي بلدية الخليل، لان وضعها المالي صعب، لا تستطيع ان تعطي او تغطي رواتب موظفينها، ولكن مطلوب مني خطة وطنية اليوم مضادة لخطة الاحتلال الاسرائيلي. الاحتلال يهدف الى تهجيرنا. لما الاحتلال انت بدك تطلع بيت لحم الطريق بتاخذ معنا ربع ساعة، بخليها تاخذ معك ساعة او ساعتين، تطلع على رام الله بدك 4 ساعات. هذا هو يهدف انك انت ما تفكر تضلك قاعد هون.
0: صحيح.
1: اسحب حالك وهاجر. احنا اليوم بنحاول نحقق الحد الادنى من متطلبات الحياة بالرغم من كل الظروف المالية الصعبة عشان نثبت المواطن الخليلي في ارضه، نثبت المواطن الفلسطيني في مكانه، عشان نحافظ على البلدة القديمة. اليوم لو تعرف اخي ابو احمد قديش احنا الصراع في داخل البلدة القديمة.
0: صحيح.
1: بلدية الخليل تصارع ثلاثي شرس نتنياهو سموتريش بن كبير في قلب البلدة القديمة على كل سنتيمتر مربع داخل البلدة القديمة. اليوم لجنة اعمار الخليل تعمل جاهد على اعمار اكبر عدد ممكن من المساكن. احنا بنعمل تقديم كافة الخدمات، كافة التسهيلات. هم بيحاولوا يهجروا المواطن، لا، المواطن بيرجع بيسكن في البلدة القديمة. اعطيك نتائج الاحتلال بعد 7 اكتوبر لم يستطيع تهجير اي مواطن بالبلدة القديمة، اللي سكنوا اضعاف وضعف من الناس اللي هجروهم. فبالتالي بنعتقد انه سياستهم فشلت وراح تفشل في موضوع التهجير. الناس بمساعدة المؤسسات الرسمية وعلى رأسها بلدية الخليل ولجنة الاعمار يجب ان تعود الحياة كما كانت في قلب البلدة القديمة. ايضا في المناطق الاخرى من مدينة الخليل اليوم المواطن الطفل الشاب اذا انت ما بدك توفر له شيء العلاقة بالثقافة بالرياضة بالصحة راح يفكر بالهجرة. اليوم ممنوع حدا يفكر بالهجرة. ليش؟ لأنه الاحتلال هو من يفكر بتهجيرنا. احنا لازم نضلنا في بلادنا، لازم نحافظ على بلادنا، لازم نحافظ على شوارعنا، لازم نحافظ على نظافة شوارعنا. اليوم مطلوب منا زراعة مزيدا من الأشجار، تخضير البلد، لأنه هاي البلد إلنا لازم نحافظ عليها. واليوم اللي إشي اللي انت بيطمنك إنه لا، المواطن بيساعدك وبيطلع بكنس الشارع معك وبيطلع بزرع الشجرة معك. فهذا المواطن رسالته واضحة، اللي بفكر يهجرنا ما يفكر بهذا الموضوع، لا، احنا موجودين في بلادنا. وهي كانت رسالة اخونا ابو بشار اللواء ماجد فرج اللي اشاد باداء بلدية الخليل وقال نتمنى ان تحدو البلديات الاخرى، حدو ما يحصل في بلدية الخليل خلال الاشهر الماضية. ايضا الموضوع السياسي التي تقوم بتوطين المواطنين والحفاظ على المواطن وعلى ارض المواطن.
0: لو تحدثنا ايضا عن جانب له علاقة بالخدمات والاداء الوظيفي لموظفي وجيش بلدية الخليل، بصراحة كان في احيانا تذمر من بعض الـ او من مواطنين على بعض الموظفين الذين لا يقومون باعمالهم، او انه يعني طبيعة العمل غير متكاملة من قطاعات مختلفة في البلدية، يعني مش تقصير من الموظف بقدر ما هو الامكانيات او ادارة شؤون الموظفين، ادارة ترتيب عمل وأولويات الموظفين. في اليوم بطالة مقنعة، في اليوم تضخم وظيفي، في اليوم موظف في البلدية قاعد مش لاقي شغل، موظف مش لاقي شغل.
1: خفت أخي أبو أحمد بشكل كبير، خفت بشكل كبير. اليوم لما رئيس البلدية بيكون مع الموظف في الميدان وفي المشروع، اليوم أنا بحكي بشكل واضح للموظفين إيش بدكم، أنا جاهز ألبيكم، بس بشرط إنه نعمل ونساعد إنه المواطن يحصل على حقه. مئات الموظفين بالفعل كانوا ما بيشتغلوا، او يعني بيشتغلوا رفع حساب. اليوم الكل بيشتغل. اليوم اللي انت بتلف في شوارع الخليل بتلاقي الكل، بتلاقي ناس بيشتغلوا الصبح وفي ناس العصر وفي ناس في الليل. لا، اليوم البطالة المبطنة خفت بشكل كبير جدا. في بعض الامور هنا وهناك بنحاول علاجها. اليوم احنا موجودين مع الموظفين اللي بنشيد فيهم، موظفين بلدية، موظفين كهرباء، بنوجه لهم كل التحية. وبالمناسبة الإنجاز اللي بيتم على الشارع وعلى الأرض هو بفضل مجلس بلدي متجانس وبفضل جهود كبيرة جدا يبذلها الموظفين، من الموظف الصغير لأكبر موظف موجود في بلدية الخليل. أنا بعتقد إنه لا، نجحنا إنه نعيد تشغيل هاي الماكنة. بلدية الخليل فيها طاقات وفيها قدرات، ولكن ما كانت تشتغل بالشكل الصح بالشكل السليم، كان فيها بطانات بطالة مبطنة. يعني أنا دائما بحكي ما في داعي لموظف انه ياخذ راتب وما بيشتغل. اصلا انت بتقع في الحرام لما بكون في انت موظف بتحصل على راتب بدون عمل وبدون شغل. لا، اليوم الموظفين انا بحكي لك في ماكنه عمالها بتشتغل، في جهود عمالها بتبذل، واللي شاف الاحتفال امبارح وطريقه اخراج الاحتفال
0: ما شاء الله،
1: بيشعر قديش بلديه الخليل عندها امكانيات في العلاقات العامه والعلاقات الدوليه، في قسم الاعلام، في كل شيء يخص بلديه الخليل. اليوم عندنا قدره ان نكون مميزين وهذا بالمناسبة ليس غريبا. هاي أم المؤسسات، هاي المؤسسة الكبرى على مؤسسة الوطن يجب أن تكون هكذا كما شفتوها مبارح، لازم تظلها هيك زي ما شفتوها خلال الأشهر الماضية منتشرة في كل أنحاء المدينة، يجب أن تبقى كما هي، موظفينها من أفضل الموظفين. كان هناك عدم عمل في بعض الأقسام في بعض الأمور، ومش أنا هون بحكي بعض المواطنين هلا بسمعونا بقولونا لا، إلا في إشي هون أنا بحكيكم ما وصلنا للمثالية الكبيرة، يعني ما وصلنا إنه خلق كل موظفينا أو عملنا، بالعكس قد نكون أخفقنا في بعض الأمور، قد نكون أسأنا في التعامل في بعض الأمور، ولكن أنا بحكي لكم من غير قصد، ولكن القادم أفضل. ولكن لو جينا قارنا حالنا اليوم بما كان سابقا، لا كثير أفضل كثير أحسن، مطلوب منا مزيد من العمل، مطلوب منا مزيد من الاجتهاد، ومطلوب من المواطن الخليلي أن يقف بجانب مؤسسته اللي هي مؤسسة بلدية الخليل حتى نستطيع مرة أخرى.
0: نعود لأنه في جعبة المزيد من الأسئلة والاستفسارات للأخ أبو يزن حول المستقبل. نحن تحدثنا عن 100 يوم، ولكن ماذا عن 100 يوم الأخرى؟ ولو جئنا وجزأنا هذه 4 سنوات إلى 100 يوم ومئة يوم، فنحن نتوقع المزيد، ودائما نتوقع أن تكون 100 يوم الأولى كعنوان وكمقدمة، فماذا عن 100 يوم الأخرى والتي تليها والتي تليها؟ أهلا بعودتك بشمهندس، وأسأل عن 100 يوم التالية، ما التحدي الجديد؟ أنت أطلقت ورشة 100 يوم منذ توليك رئاسة البلدية، ما الذي تعدنا به الآن 100 يوم أخرى؟
1: يعني إحنا أطلقنا أخي أحمد يوم أمس الخطة الاستراتيجية للأعوام 4 القادمة وبمشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات والشخصية، فهي كانت رسالة إنه العمل يجب أن يكون عمل تشاركي من خلال مؤسسات البلد إن شاء الله، يعني القادم أفضل للخليل. إحنا منعيش في ظروف مالية واقتصادية وسياسية صعبة، ولكن دائما العمل الدؤوب يعني بحاجة، يعني في هناك مشاريع ضخمة رح يتم تنفيذها بحاجة إلى تمويل، إن شاء الله رح نبلش فيها. في جزء من الزيارات الخارجية رح نرتبها، البعض بقول لك هذا المجلس البلدي ما هي الحكومة دايرة بالها عليه، إحنا نتمنى أن الحكومة دايرة بالها علينا، بس لحد الآن ولا شيء اللي أخذنا منها للأسف، لأنه كمان ليش أنا بدهاش تعطينا؟ الله يعين الحكومة اللي بتعاني من قرصنة أموالها، اليوم الحكومة مش قادرة تدفع رواتب موظفينها عشان تعطي للأسف البلديات. إحنا نتمنى كمان حكومتنا الشهر الأشهر القادم وبداية السنة القادمة يكون فيها أكثر استقرار، يكون فيها المال حتى تستطيع دعمنا كمان بالشكل المناسب، ولكن عندنا القدرة أنه نجلب إن شاء الله بعض المشاريع المهمة من خلال المؤسسات الدولية، من خلال بعض الدول الصديقة والبلديات
0: المتوكلة. بطلع لنا نسأل زي شو بشمهندس؟ زي
1: يعني إحنا اليوم بنفكر في مشاريع يعني بمجموعة من الحدائق، رح نستثمر بمجموعة من الملاعب اللي لها علاقة بحدائق الأحياء، المرور وله علاقة بإنشاء جسر أو اثنين، إحياء منطقة باب الزاوية وإعادة الحياة إلها، وتنظيم موضوع البسطات، يعني موضوع البسطات اللي احنا بنشوفه العشوائية اللي موجودة في شارع وداد، مدرسة وداد ما بين الدوارين، انا بحكي للمواطن انه ان شاء الله هذا وعد بداية العام القادم، يعني بعد شهرين لن تجد اي بسطة موجودة في شوارع وسط البلد، سنعيد الحياة مرة اخرى لمنطقة باب الزاوية حتى نستطيع الوصول الى البلد القديمة بكل اريحية، وهناك نقل لكل الشوارع، وهناك شوارع مبلطة، وهناك زراعة اشجار، وهناك امور اخرى، راح نحاول نوجد إيرادات جديدة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، والعملنا مع القطاع الخاص مشاريع ضخمة، وإن شاء الله بتكون الأمور السياسية بتسمع إنشاء مدينة رياضية، ولكن بحاجة لأراضي في مناطق فيه، هاي مربوطة في الوضع السياسي والانتخابات الإسرائيلية القادمة، مزيد من التسهيلات، مزيد من البنى التحتية، راح يكون عندنا طبعا إحنا اليوم حلينا مشكلة الكهرباء بالحصول كهرباء إضافية من محطة بيتولا. عمالنا بنحاول حاليا نشتري قطعة أرض بالتنسيق مع سلطة الطاقة في منطقة إليس حتى يكون عندنا محطة خاصة فينا شبيهة في محطة بيتولا، لأن المشكلة عندنا رح ترجع بعد 4 سنوات إذا ما استطعنا إيجاد محطة جديدة، فبالتالي كمان بنفكر لبعد 4 سنين شو كيف ممكن نشتغل ونساعد البلد حتى تبقى الحياة موجودة فيها. اليوم إحنا خلصنا مشكلة المية في الصيف، بنفكر في مشكلة المية في الصيف القادم كيف ممكن كمان يكون في تحسن أفضل. قبل لما استلمنا أول تفكير كنا نفكر فيه في الشتاء مشكلة الكهرباء، فبالتالي ما بنقع في المشكلة عشان نحلها، قبل الفترة بنحاول نخطط لها إن شاء الله.
0: أين موقع بلدية الخليل الآن؟ تصنيفها، حضورها، وإحنا بنيجي نقول إنه البلديات يعني تعيش في حالة تنافسية، وتحديدا البلديات الكبيرة. هل أنت مطمئن إلى أن بلدية الخليل ستعود إلى موقعها؟
1: يعني أنا يعني ممكن مواطن الخليلي بيقدر يحكم أكثر مني، لأن أنا دائما ما بدنا نحكي عن حالنا، بس اليوم أنا اللي بسمعه من الناس إنه بلدية الخليل في صدارة المدن الفلسطينية، هذا إشي بنعتز فيه، وإحنا بنحب كل البلديات الأخرى. اليوم بلدية الخليل مثلا، إحنا قبل أسبوعين كنت أنا شخصيا بنجهز لقمة المناخ اللي راح يشاركوا فيها رؤساء وملوك وأمراء العالم. هذا موضوع مهم، إنه بلدية الخليل تضع البرنامج الخاص بقمة المناخ اللي ممكن الرئيس الأمريكي ترامب يشارك فيها، السيد الرئيس أبو مازن راح يشارك فيها، كل زعماء وملوك العالم راح يشاركوا فيها. هذا كمان إشي بنعتز فيه، إنه البلدية الوحيدة اللي شاركت في وضع البرنامج لزعماء العالم لمناقشته في قمة المناخ. اليوم بلدية الخليل خارجيا لا، إحنا موجودين في معظم يعني المؤتمرات ومعظم الفعاليات. اليوم نتصدر رئاسة اتحاد بلديات الشرق الأوسط وغرب آسيا. لا، اليوم في وضع كتير مهم. وداخليا يعني كان كلمة أخونا أبو بشار اللواء ماجد فرد، قال نتمنى من البلديات الأخرى أن تحذو حذو، أو يعني تكون بلدية الخليل نموذج للعمل. وهذا كمان كله بنعتز وبنفتخر فيه، إنه اليوم اللي بيجي من خارج المدينة بيعرف وبيعطينا انطباع. الانطباع كتير منيح، بلدية الخليل عادت كما كانت، ولكن مش معناته ان احنا وصلنا للقمة. لا، استعان مزيد من العمل، مزيد من الجهود، مزيد من الاجراءات، حتى نستطيع ان نقدم افضل الخدمات لابناء هاي المدينة ولابناء شعبنا الفلسطيني.
0: بالعادة كنا نسمع ملاحظات من المواطنين تجاه البلدية، او امنيات او اشكاليات او ما. لو اليوم قلنا رئيس بلدية الخليل، ما الذي يتمناه من المواطنين؟ شو العائق اللي المواطنين بيقدروا يساعدوا في ازالته عشان تستمر عجلة التقدم وعجلة البناء والعمل؟ وين من شو أكثر شغلة مزعجة في المجلس البلدي لحضرتك اللي المواطنين بيقدروا يساعدوا قد يكونهم جزء منها؟
1: يعني أنا أول شيء المواطن بنشكرهم على كل جهودهم. أنا يعني أنا أتمنى إنهم يكونوا يلتفوا حوالين مجلس بلدي الخليل، إنه يسهلوا عمل كل طواقمنا المنتشرة في الميدان ومنتشرة في الشوارع، نسهل أعمال البلدية. كمان موضوع الالتزامات اتجاه البلدية، أنا اللي بتمنى إنه الكل يساعدنا والكل يكون بجانبنا. اليوم الديون، الالتزامات، أنت لما بتسدد ديونك، لما بتسدد التزاماتك، أنا اليوم لما باخذ هذا المال مباشرة يحول إلى مشاريع، بتحول إلى مدرسة، أو بتحول إلى حديقة، أو إلى خط مية، أو إلى شرط صحي، أو إلى شارع. فالمطلوب كمان من المواطنين على قدر الإمكان إنهم يكونوا بجانبنا ويدفعوا التزاماتهم. والإشي الأهم إنه اليوم نحكي بشكل واضح، سنتعامل بحزم اتجاه الاعتداء وسرقة المال العام بخصوص الكهرباء وبخصوص المياه، وهذا الكل بلاحظه ومنتشرين في كل أنحاء المدينة. عذرونا، ولكن لازم نعرف جيدا إنه الاعتداء على المال العام أول شيء حرام شرعا، ثانيا اليوم إحنا مجلس بلدي لن نسمح وأن نكون مكتوفين الأيدي اتجاه سرقة أموال بلدية الخليل.
0: أشكرك، ودائما لك التحية باشمهندس يوسف الجعبري، سعادة رئيس بلدية الخليل، معقبا على 100 يوم من العمل بروح الفريق كمجلس بلدي متجانس وموظفين وحالة وطنية حقيقة تعيشها الخليل منذ تسلم المجلس البلدي زمام العمل، ما يعني يؤكد بأنه الناس كمان متعطشة لأن ترى الأثار الإيجابية، والناس شركاء أساسيين ومركزيين في أي عمل وفي أي أداء. فالشكر لأبو يزن، وإن شاء الله كمان الإخوة والأخوات اللي موجودين بالمجلس البلدي وعموم الموظفين والأقسام المختلفة، كل التحية ولكل البلديات. لكن بنقول إنه وبشكل ملموس وواضح وبشهادات يعني بأن هناك أثر يرى الآن في العين بالعين المجردة في شوارع الخليل بشكل أو بآخر. إذن العمل الآن أو التفكير الاستراتيجي الآن، حدائق ملاعب وحدائق أحياء، وهي إذا بتنعمل يعني كنا دائما

إنه حيكون أثرها فورا في الناس أكثر وأكثر، بالإضافة للخطة المرورية اللي تتعلق بالجسور، وهاي من الأشياء اللي أنا بعرف قديش بيشتغلوا على الأقل لو جسر واحد حيوي، كان بينحك على جسر رأس الجورة، يعني ما بعرف قديش إمكانية تنفيذه. في أشياء كثير كبيرة كنا نفكر إنه صعبة وأنه مش ممكن تصير، وكيف بدها تصير، والإسرائيليين ويسمحوا وما يسمحوش وكل هذه الإجراءات، لكن طالما الخطط موجودة والنوايا موجودة إن شاء الله بتزبط، وبنشوف هاي المشاريع على أرض الواقع. اللهم آمين.

هذه بقية في طلة صباح سيداتي وسادتي. من ملف إلى آخر سنعود إلى غزة ولكن بثوب الفارس الشهم لنلقي التحية لهم ولجهدهم في العمل الإغاثي والمائي أيضا في قطاع غزة. خلينا نروح على ملف الفارس الشهم وما يقدم من خدمات بعد الفاصل، يعني كمان نقول انه في رغم كل الامور الصعبة في ناس قاعدة بتشتغل، والهدف الان تثبيت الناس.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة.

0: شهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامج طل الصباح. يعني مثل ما أنه الأخبار يسيطر عليها دائما وأبدا، الإرهاب الاستيطاني، التوغلات والاحتلال والاعتقالات والقصف وما إلى ذلك، هناك أيضا أيادي بيضاء تعمل، وهناك جهود إغاثية، وهناك جهود عملية. اليوم حبيت أنه تكون يعني رسالتنا رسالة معنويات، رسالة تدعيم معنوي قوي للناس، ونشيد بكل من يضع يده مع يد أخرى للعمل ولمقاومة ما يود الاحتلال أن يوصلنا إليه، بمعنى أن هناك جهود محلية دولية تستثمر من أجل أن لا نبقى قاعدين مكتوفي الأيدي، حاطين إيدنا على خدنا وبنقول يا ويلي علينا، الاحتلال بده يهجرنا، الاحتلال بده يشردنا، الاحتلال بده يجوعنا. في ناس قاموا إيديهم عن خدهم وشمروا عن سواعدهم وراحوا يغيثوا الناس وراحوا يساعدوا الناس وراحوا يطببوا جراح الناس وراحوا يقدموا ويشتغلوا. اللي قاعدين هناك ويا ويلي علينا ويا ويلي على حالتنا ويا ويلي مش عارف شو صار لنا وشو بده يصير لنا، بده يهجرونا، بدهم يذبحونا، يعني بنقول لهم بس اهدوا شوي على حالكم وإن شاء الله ما بصير إلا الخير. يلفت انتباهي بالفترة الأخيرة عمليات تنفذها الفارس الشهم. الاسم عظيم حقيقة، والشهامة مطلوبة في هاي الأيام، في الأيام العصيبة وفي الأيام الصعبة والظروف الصعبة جدا والمعقدة اللي مرقت فيها غزة ولا زالت تمرق فيها حتى الآن. مرة وثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة جهود تبذل من أجل إغاثة الناس ومن أجل تقديم ما يمكن تقديمه. العوز كبير جدا، لو قدمت يعني ملايين الأشياء تبقى الحاجة كبيرة وكبيرة جدا، وتحديدا في قطاع غزة. بنحكي عن يعني عملية الفارس الشهم مع دكتور عزام شعث وهو الناطق الرسمي باسم لجنة إسناد الفارس الشهم. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا بحضرتك. وأنا اليوم يعني لما طلبت من زملائي في التنسيق أنه يرتبوا إشي من هذا القبيل، لأنه حابب أنه كمان إحنا ما نظل نسلط الضوء على الجوانب السلبية بتعزيزها في ذهن المواطنين، وكأنه لا حياة لنا، لا عيش لنا، لا أمل لنا، لا مستقبل لنا. لا، هناك من شمروا عن سواعدهم وقاعدين بيشتغلوا في الميدان بين الناس، وأنتم في الفارس الشهم منهم. أنا حابب أعرف أكثر شوي كمان عن الفارس الشهم، والناس تعرف أنه في عندنا مؤسسات بامتدادها العربي، بامتدادها الإقليمي، بامتدادها الدولي، كمان قاعدة بتشتغل في البلد لإغاثة الناس ولتحسين المستوى المعيشي للناس قدر الإمكان. من أنتم فارس الشهم؟
1: صباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة. بالفعل هناك جوانب مضيئة تحديدا في قطاع غزة. بعد حرب طاحنة في القطاع استمرت لثلاث سنوات، تأسست عملية الفارس الشهم في نوفمبر 23 بعد وقوع حرب غزة بنحو شهر. وبدأت أعمالها الإغاثية، وهي مؤسسة إماراتية، ونحن تعودنا دائما على الدور والمهام الإماراتية والتدخلات الإنسانية الإماراتية قبل الحرب على غزة وعلى امتداد سنوات ماضية. كانت هنالك مساهمات جادة من دولة الإمارات، والإغاثية مهمة كان يحتاجها المواطن في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية والضاغطة في القطاع، وبتوجيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تأسست عملية الفارس الشهم. وبدأت أعمالها أقلع الطائرات بمستلزمات من مطار أبو ظبي لإنشاء المستشفى الميداني في مدينة رفح لتقديم الخدمة العلاجية. وقتها كان قطاع غزة المواطنون فيه يتعرضون للقتل، والمواطنون فيه المرضى يحتاجون إلى العلاج، والذي كان قامت عملية الفارس الشهم بعدما تأسست بإنشاء المستشفى الإماراتي في قطاع غزة، وتواصلت منذ يومها إلى اليوم الإمدادات الإغاثية الإنسانية إلى قطاع غزة. تضافرت جهود المؤسسات الإنسانية الخيرية في دولة الإمارات، وتضافرت جهود المتطوعين في دولة الإمارات الذين ساهموا في تعبئة الطرود التي يحتاجها سكان قطاع غزة. أقلعت الطائرات والسفن والشاحنات وصلت إلى قطاع غزة، تسلمتها لجنة متخصصة وفنية تعمل في قطاع غزة، وهي لجنة إسناد عملية الفارس الشهم التي تعمل في القطاع منذ 5 نوفمبر إلى اليوم، وقامت بالوصول إلى السكان، وأقول غالبية سكان قطاع غزة استفادوا من خدماتنا وفي الكافة نشطنا في مجال تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، نشطنا أيضا في مجال تقديم الخدمة الإغاثية للسكان من أدوية من مواد غذائية ومن مواد صحية، وتوفير الخيام لمن تعطلت أو هدمت منازلهم في قطاع غزة، توفير الشوادر المستخدمة في بناء الغرف البلاستيكية، توفير كل ما يحتاجونه سكان قطاع غزة من أغطية ومستلزمات منزلية على امتداد هذه السنوات، وكنا دائما إلى جانب سكان قطاع غزة، وهذا هو الواجب الذي نقوم به، ونحن وسطاء بين دولة الإمارات والمواطنين في قطاع غزة. فعلنا منذ البداية آلية التعامل مع نوعين من الفئات في قطاع غزة وسكان قطاع غزة، أولا النازحين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أو الذين بقوا في شمال قطاع غزة، وتعاملنا أيضا مع المقيمين في التجمعات السكانية الذين بقوا في بيوتهم، وقدمنا لهم الخدمات على امتداد السنوات الثلاثة الماضية، قدمنا خدمات على مرحلتين من خلال التعاون مع مندوبي المخيمات، وبعدها فعلنا آلية التعامل مع الأسر مباشرة، بمعنى أننا نستهدف وضمن آلية جديدة في الدورة الخامسة التي انطلقت من 5 أغسطس الماضي إلى اليوم، نستهدف أفراد الأسر من 9 أفراد في كل أسرة إلى فرد واحد في كل أسرة، فعلنا روابط التي يمكن للمواطن التسجيل عليها بسهولة ويسر من أجل استهدافه وتقديم الخدمة الإغاثية له. منذ 5 نوفمبر منذ 5 أغسطس الماضي إلى اليوم قدمنا نحو خدمة لنحو 550 ألف أسرة في قطاع غزة في الدورة الرابعة التي سبقتها والتي توقفت في 4 أغسطس الماضي، كنا قدمنا خدمات لأكثر من 400 ألف أسرة في قطاع غزة. هذا هو الدور الذي نقوم به، ونحن بتوجيهات دولة الإمارات دائما مستمرون في تقديم هذه الخدمة وعلى المستويات كافة. وإلى جانب ذلك هنالك خدمات ربما تخرج من طابع الخدمة الأساسية العاجلة إلى مستوى الخدمة التعافي، وهذا ما أركز عليه على امتداد السنوات الماضية، بمعنى أننا استهدفنا أو قمنا بالعمل وانفتحنا على المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته في قطاع غزة، قدمنا خدمات للشباب، كرمنا الشباب المبدعين والمتميزين، كرمنا الأوائل في الثانوية العامة، قدمنا خدمات للمؤسسات التربوية والتعليمية في قطاع غزة، وأيضا أنجزنا فرحين جماعيين لخدمة الذين تعذروا أو لم يتمكنوا من الزواج في قطاع غزة، ونحن في الشهر القادم نكون قد أنهينا إجراءات حفل زفاف جماعي في قطاع غزة لعدد 50 عريسا، سنقوم بتزويجهم خلال الشهر القادم، انتهينا من كل الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع. اهتمينا بشكل رئيسي ودائم بالنساء وبالفئات المهمشة في قطاع غزة، قدمنا خدمات عاجلة وطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، ونحن مستمرون في ذلك حتى يعني نصل إلى كل المواطنين في قطاع غزة من خلال تقديم هذه الخدمة وعلى كل المستويات وفي مختلف القطاعات.
0: كل احترام دكتور، هذا الحديث بالإسهاب هذا لما يكون الضيف عنده فعلا المعلومات وعنده ما يقوله يصهب بهذه الطريقة الجميلة، وأنا أصغي باهتمام لكل ما ذكرته، جوانب كثيرة جدا كان لكم تدخلات فيها. أود أنه أعرف غير موضوع الفرح وهيك، اليوم شو أبرز المعيقات اللي بتواجه شغلكم فيما يخص تقديم الإغاثة وأعمال الإغاثة اللي بتقوموا فيها، عدا عن أنه ممكن الاحتلال وإجراءاته المعقدة جدا في إدخال المساعدات، شو كمان المعيقات اللي قدامكم؟
1: يعني هي المعيقات المتعلقة بعدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة. نحن نتطلع دائما إلى أن تكون العدد الأكبر من الشاحنات تصلنا بسهولة ويسر إلى القطاع، ونتمكن من خلالها من تقديم الخدمة للسكان بالمعنى الإغاثي والإنساني. ولكن هذا مهم، ولكن موضوع الحاجة العالية لسكان قطاع غزة، وبالمناسبة سكان قطاع غزة كلهم محتاجون للخدمة وفي الجانب الطبي وفي الجانب الإغاثي الغذائي وفي غيرها من الجوانب. هذا يلقي أعباء إضافية على كواهلنا، وفي كل الأحوال نحاول تجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه عملية الفارم في الشهم باتجاه أننا يعني نعتمد على فريق مهني ومتدرب وله صلة بالجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، وننفتح بدرجة واسعة وكبيرة على فئات مهمة في المجتمع، العائلات، المخاتير والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة، ممثلي المؤسسات العامة والخاصة في القطاع، المؤسسات الدولية، منظمات المجتمع المدني. يعني أنا أتحدث معك الآن ونحن ذاهبون إلى بلدية غزة لتوقيع مذكرة تفاهم لتمديد خطوط مياه وتأهيل خطوط مياه حتى نمد المياه إلى سكان مدينة غزة، وهذا استكمالا لمشاريع عديدة قمنا فيها واهتماما خاصا في قطاعي المياه والصرف الصحي على امتداد السنوات الثلاثة الماضية.
0: كل احترام، يعني أنا كنت فكرة بدي أسأل قديش نسبة التقاطع والتعاون ما بين المؤسسات نفسها، المؤسسات الإغاثية، وإنه كيف تقدروا تنسقوا هاي الأعمال حتى ما يتم عفوا أو ما تكون مكررة أو يكون فيها تقاطع سلبي. فطالما في مكاتب أو خلنا نقول أدوات اتصال وتنسيق بيناتكم حتى تتكامل ولا تتقاطع بشكلها السلبي.
1: بالفعل أدوات الاتصال موجودة، والانفتاح على المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة موجودة، والتنسيق مع القطاعات الأساسية الرئيسية ومنها القطاعات الصحية والقطاعات التعليمية، هذه التفاعلات وهذه العلاقات موجودة، ونحن نراكم على علاقات أكثر عمقا مع المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته. العلاقة مع منظمات المجتمع المدني أيضا موجودة ومتاحة، وهنالك تنسيق. نحن نعتمد أيضا في توزيع خدماتنا على فئات هشة كما قلت قبل قليل، من أجل وصول خدماتنا إلى أكبر من السكان في قطاع غزة. وهذا التنسيق في كل الأحوال يغني عن ضرورة أن نستهدف السكان بخدماتنا بشكل دائم، بمعنى أنه إذا كانت تتوفر لبعض المؤسسات الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة بعض الخدمات لتقديمها إلى السكان في القطاع، هذا لا يعفينا من مسؤولية، وهي مسؤولية أخلاقية بكل الأحوال، مسؤولية تقديم الخدمة لهؤلاء السكان جميعا دون استثناء. لا نقول أن فلان أو عائلة أو أسرة معينة استفادت من جهة معينة وبالتالي نحرمها من أن تتلقى خدماتنا. خدماتنا متاحة.
0: الشتاء على الأبواب، حابب قبل ما يخلص الوقت أعرف إذا في شيء محضرينه للشتاء. إحنا نعرف موضوع الكرفانات والبيوت المتنقلة موضوع سياسي متعلق ب يعني إجراءات إسرائيلية للأسف الشديد، وهي عقابية بمنع إدخالها، لكن قديش الاستعدادات اليوم لاستقبال فصل الشتاء وهو على الأبواب؟
1: يعني على امتداد 4 فصول للشتاء الماضية في قطاع غزة كانت لنا مساهماتنا وتدخلاتنا الإنسانية المهمة في هذا الجانب. قدمنا الخيام للسكان النازحين في قطاع غزة، وفرنا الأدوات المنزلية للسكان، وفرنا الشوادر التي تستخدم في بناء الغرف البلاستيكية. ونحن هذا العام وأعلننا خلال الأيام الماضية أننا مستمرون في تقديم والتدخل الإنساني لسكان قطاع غزة لمواجهة تداعيات أو كارثة ربما قد يواجهونها السكان في فصل الشتاء. في كل الأحوال نأمل أن تكون هناك حلولا تتعلق بتدخيل كرفانات أو بيوت متنقلة للسكان في قطاع غزة. نأمل أن يتم الاتفاق على ذلك وأن نتمكن من إدخال هذه البيوت للسكان. وبرأيي أن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في ذلك كلما توفرت إمكانية تقديم الخدمة للسكان في قطاع غزة. هي لن تقصر ولا تقصر باتجاه خدمة المواطنين في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. في كل الأحوال نحن نبذل جهود متواصلة ومستمرة من أجل خدمة السكان ومواجهة تداعيات فصل الشتاء المقبل.
0: إن شاء الله. يعطيكم العافية وشكرا. نهارك سعيد دكتور عزام شعث ناطق باسم لجنة إسناد عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة.
2: هذا الإماراتي بطلقه طبعا كله فالدارة والناس هو ربع.
0: يعني نقول شكرا لكل من يقف إلى جانب شعبنا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة ولكل من يحاول تقديم ولو يعني أدنى الخدمات حسب المتاح والممكن.

وبهذا سادتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طل الصباح. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، مع أمنيات الخير والسلامة لجميع أبناء شعبنا أينما كانوا وأينما تواجدوا في هذا الصباح وفي كل صباح. إن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم، جمعة خير ومباركة نتمناها للجميع، والسلام عليكم.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM. الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا ابو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلوا عننا ما شرف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أبضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي الآن إلى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوس لا يقبل النجاسة مطلقا. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي.
2: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة.

يا رب لا تجعلني جزارا يذبح الخرفان، ولا تجعلني شاة يذبحها الجزارون. يا رب ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، وساعدني على ألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. يا رب إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي. يا رب ساعدني على أن أرى الناحية الأخرى من الصورة، لا تتركني أتهم أخصامي بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي في الرأي.

يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي، وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس. يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا أصاب باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام

يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلي أعطني شجاعة العفو والغفران. يا رب أعطني الأمل وخذ مني اليأس ولا تعطه لغيري. ازرع زهور الأمل ولا تدع حشائش اليأس تتسرب إلى نفسي. ازرع نضارة الحب في قلبي وانزع تجاعيد الحقد من نفسي. يا رب امنحني القوة وأعطني العقل لأنتصر على غروري وضعفي. قوي بصري لأرى عيوب ومصائب نفسي، وضع على عيني عصابة سوداء حتى لا أبالغ في عيوب الآخرين وأرى مصائبي تصغر إذا ما قارنتها بمصائبهم.

يا رب ازرع في نفسي التسامح والرحمة، وانزع من نفسي التعصب والقسوة. ساعدني على أن أسعد أكبر عدد من الناس فأضاعف أيامهم الضاحكة. يا رب أعطني القوة والقدرة على أن أمنح غيري الحياة كما منحها في أبواي. اجعلني أن أبني جنة تتسع للناس جميعا، لا جحيما يحرق الناس جميعا. يا رب إذا نسيتك لا تنسني. يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. إن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: هذا سهيل موسى ضيفكم في الدقائق القادمة، يدعو نفسه لزيارة خفيفة يقضيها معكم. كل ثقة أن تحمل هذه الزيارة ولو معلومة جديدة أو تذكيرا بمعلومات نحتاج أن نفطن إليها في حياتنا هنا وفي سعينا لإرضاء الله تعالى. ما زلنا نتابع تأملاتنا في سفر العدد من العهد القديم، وقد وصلنا فيها إلى الأصحاح الخامس. وكما عودتكم سأراجع بعض النقاط الرئيسة من درسنا الماضي في الأصحاحين الثالث والرابع من السفر. تركزت التأملات على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة، وذلك بفضل نعمة الله. كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون تهتم بأغطية الخيمة والسجف، عائلة قهات تعتني بأثاث الخيمة، وعائلة مراري تعنى بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ماذا كان يحدث عند الرحيل؟ لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا.

0: إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولا بد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت، ثم باقي أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الخامس من سفر العدد. لربما اعتقدت مستمعي أن سفر العدد ليس مثيرا أبدا، ولكني أرجو الآن أن تكون قد غيرت رأيك. فهناك مواضيع مثيرة جدا فيه ورسالة هامة لنا في هذه الأيام. رأينا تنظيم المحلة المدهش في التحضير لرحلة البرية، وعلى المؤمن أن يتذكر دائما أنه مجرد سائح في برية هذا العالم، وعليه أن يتخذ مكانه الصحيح في المسيرة والعمل والحرب والعبادة في البرية. نأتي الآن إلى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوسا لا يقبل النجاسة مطلقا. نقرأ من الأصحاح الخامس من سفر العدد الأعداد السبعة الأولى.
1: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت. الذكر والأنثى تنفون إلى خارج المحلة، تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه.
0: قد يبدو استبعاد الأبرص عن المحلة أمرا قاسيا لا رحمة فيه ولا شفقة، ولكن كان هناك قصد من وراء هذا العمل. كان هناك خطر العدوى وتلوث المحلة بأكملها، ولا بد للمحلة أن تكون طاهرة لأن الله ساكن في الوسط، لأن ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. الله هو الذي أمر بإبعاد بعض الأشخاص عن المحلة. لم يأتي الأمر من شخص يعتقد أنه أعلى مكانة من غيره وأكثر روحانية. من الذي يجب أن يبعد عن المحلة؟ أولا الأبرص. رأينا في سفر اللاويين أن البرص يشير إلى الخطية، وكل ما يطفح في جسم الإنسان أو يسيل يمثل الجسد، الطبيعة القديمة الفاسدة. وخطايا الجسد لابد من معالجتها. علينا أن نعرف مستمعي أنه إذا أردنا السير مع الله، إذا أردنا أن نكون في شركة معه، فلا بد من تطهير لحياتنا. الله لن يباركنا ولن يسير معنا إذا كنا نعيش في الخطية ونسلك فيها بكامل وعينا. لماذا؟ لأن إلهنا نار آكلة، يقول كاتب العبرانيين. إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. واليوم نرى الكثير من الصعوبات والمشاكل والأمراض تحل لأن المؤمنين لا يريدون أن يتعاملوا مع الخطية في حياتهم. الله لن يبارك إلا إذا تم التعامل مع الخطية. إذن طلب من الشعب أن ينفوا من المحلة كل من كان أبرصة، أي كل من سمح للخطية أن تعمل فيه، وثانيا أن ينفوا كل ذي سيل، أي كل من يصدر منه تأثير منجس، كذلك كل متنجس بميت. إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان، ترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. هذا ما تبرع بعمله زكى العشار المذكور في إنجيل لوقا بعدما تقابل مع يسوع: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ومن مبدأ التعويض هذا نرى أن التوبة ليست فقط أن نقول أنا متأسف، فالعلاقة الصحيحة بين الله والأفراد لا يمكن أن تتجمل إلا إذا أصبحت العلاقة بين الفرد وأخيه صحيحة، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. كثيرون يعتقدون أن التوبة هي مجرد ذرف الدموع ثم الذهاب في طريقهم فرحين. التوبة أكثر من ذلك يا صديقي، التوبة تتضمن تعويضا للشخص المساء إليه. صحيح أننا نعترف بخطايانا لله وحده، ولكن الله قال أيضا: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. للأسف كثيرون منا اليوم يذرفون دموعا بلا رجوع حقيقي إلى الله ولا تعويض للمساء إليه. لهذا السبب تراهم لا يتقدمون مليمترا واحدا في حياتهم الروحية. نقرأ الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح الخامس من سفر العدد.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة، واضطجع معها رجل اضطجاع زرع، وأخفي ذلك عن عيني رجلها، واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها، عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر، ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل، وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك، فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر.
0: كان على المرأة أن تشرب ماء مرا، وإذا حدث معها انتفاخ في البطن وعفن في الفخذ تكون منبوذة بين الناس. هذا الفحص كان له تأثير نفسي كبير على الشخص، لا سيما إذا كان مذنبا. ولكن لماذا لم يكن الرجل ليخضع لمثل هذا الاختبار؟ الكتاب المقدس صديقي لا يعلمنا أبدا المقياس المزدوج. في هذه الحالة كان الرجل هو الذي يشك في زوجته. طبعا كان يمكن للرجل أن يكون مذنبا أيضا، وسبق ودرسنا أن الرجل والمرأة اللذين يمسكان في ذات فعل الزنا كلاهما يرجمان. لا يوجد مقياس مزدوج في الكتاب المقدس. إذن لماذا المرأة فقط هي التي كانت تخضع لهذا الفحص؟ لأن هذه صورة للمسيح والكنيسة. لا يمكن أن يكون المسيح موضع شك، أما الكنيسة فيمكن لها ذلك. تسمى التقدمة تقدمة غيرة، وهل يغار الله؟ نعم، إلهنا إله غيور، ليس من الناحية البشرية بل من ناحية المحبة. إذا كان الرجل يحب زوجته فعلا فهو يغار عليها، كذلك الحال بالنسبة للزوجة. بهذه الطريقة يغار الله علينا، وهو يحبنا ويريد محبتنا له بالمقابل. لا يريدنا أن نعطي وقتنا وحبنا لأشياء هذا العالم. في امتحان الغيرة هذا، إذا اجتازت الزوجة بأمان ظهرت استقامتها وأعيدت الثقة التامة بها، ونستطيع القول بأن حقيقة عدم وجود مناص للمذنب هي نفسها تجعل براءة البريء تزداد غلبة وانتصارا، ونفس العملية التي كشفت ذنب المذنب أعلنت براءة الأمين. والذي يشعر تماما بالاستقامة كلما ازداد الفحص كلما رحب به كثيرا وقبله. كم يجب التشديد على العهود الزوجية اليوم لما نرى من خيانة لمخدع الزوجية في عصرنا الراهن. مشاكل كثيرة في عالمنا اليوم تنشأ في البيت، وأصحاب هذه المشاكل هم الذين يستخفون بعهود الزواج. الله لن يبارك أمة ما يسود فيها هذا الحال. والآن إلى الأصحاح السادس من سفر العدد، إلى ما يسمى بتعهد النذير. وهذا النذر كان اختياريا، كان يمكن للشخص أن ينذر نفسه لفترة معينة من الزمان أو العمر كله. وفي فريضة النذير صورة شخص أفرز نفسه إفرازا خاصا عن أمر ولو أنه ليس في حد ذاته خطية، ولكنه على كل حال معتبر بأنه يشين أمر تكريس القلب تكريسا كاملا يتطلبه الله. الله لم يأمر بهذا النذر، كان منوطا بالشخص نفسه. ولكن إذا أراد أحد أن يسير مع الله بشكل قريب كهذا، عليه أن يتصرف حسب ما هو مكتوب في شريعة النذير الموجودة أمامنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الشريعة في الآيات السبع الأولى من الفصل السادس من سفر العدد.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه إلى كمال الأيام التي انتذر فيها للرب، يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه.
0: هناك ثلاثة ممنوعات للنذير. أولا، عليه الامتناع عن شرب الخمر والمسكر. هذا مستمعي لا علاقة له فيما إذا كان شرب الخمر محللا أم لا. مقياس المسيحي ليس مقياس خطأ أو صواب. السؤال الأصح هو: ما هو الهدف من وراء ما أنا فاعل؟ هل أعمل ما أعمل لأرضي المسيح؟ هل أريد أن أكون نذيرا؟ هل أريد أن أعيش لأجله؟ هذا هو السؤال الأهم. كثيرون من الأصدقاء المستمعين يبعثون برسائلهم يسألون عن شرب الخمر، هل هو محلل أم لا؟ هل هو خطأ أم صواب؟ لن أدخل في هذا الموضوع، ولكني أود أن أسألك إذا ما كنت تريد إرضاء الرب في حياتك أم لا. الخمر في الكتاب المقدس يشير إلى الأفراح الأرضية الزمنية التي تفرح القلب ولكن إلى حين. والنقطة الأساسية هنا هي أن النذير يجد فرحه في الرب وفي الرب فقط. هناك الكثير من المسيحيين اليوم ممن لا يفرحون بأمور الله، لا يفرحون بكلام الله أو بالشركة مع المسيح، بل يفرحون في أمور هذا العالم الفانية. أين تجد فرحك يا أخي؟ أسألك شخصيا، أين يكمن فرحك؟ هل تحتاج إلى محفزات العالم لتفرح بالأمور الروحية؟ هل تفرح من دراسة كلمة الله؟ هل الصلاة تجذبك أم تنفرك؟ هل شوق قلبك أن تنفصل مع المسيح عن كل فرح أرضي، وأن تتخصص لله عن تلك الأمور التي وإن لم تكن في حد ذاتها خطية، ولكنها تعيق تكريسك لله؟ كم منا يظن اليوم أنه مؤمن روحي بينما تراه يجلب العالم إلى كل نشاطاته؟ ثانيا، على النذير ألا يحلق رأسه. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى ما يلي: أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ يا ليت هذه الكلمات تكتب على يافطة وتعلق في الأماكن العامة اليوم. عيب على الرجل أن يرخي شعره. لهذا فإن النذير في عدم قص شعره كان يعلن أنه مستعد أن يتنازل عن مجده العالمي وأن يحمل عار المسيح. شعره الطويل يعلن أنه يشارك مركز المسيح الذي قال: أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. ولكن ألا يجوز لنا أن نتمتع بمسرات الحياة ونحافظ على كرامتنا ومجدنا العالميين؟ يجوز إذا أردنا أن نعيش للعالم، ولكن إذا ابتغينا التكريس والعيش للرب فهناك خطر جسيم حتما. ثالثا، كان على النذير ألا يمس جسد الميت. قرأنا في الأصحاح الخامس أن الأبرص كان يخرج من المحلة كذلك الذي تنجس بميت. العالم هو مكان الموت. الموت هو ما يميز هذا العالم، هو ختم الأرض الملعونة بالخطية. إنه دينونة الله التي أصدرها، وبسبب الخطية دخل الموت إلى العالم. ولكي يعالج الموت فلا بد من علاج الخطية، لأن أجرة الخطية موت. كان على النذير ألا يمس جسد الميت، أي أن ينفصل عن العالم، ويجب أن يكون الرب الأول في حياته. قال يسوع: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. يجب أن يوضع الرب قبل الأحباء، الأولوية الكبرى له في كل شيء. وتذكر أن النذير كان ينذر نفسه اختياريا، فالله لم يأمر بهذا التعهد. صديقي، هل تجد فرحك في الرب؟ هل أنت مستعد أن تحمل عاره وتأخذ مكانا متواضعا لأجله؟ هل أنت على استعداد أن تضعه الأول في حياتك؟ بالرغم من أن المؤمن اليوم لا ينذر نفسه كما في القديم، ولكنه يسير في شركة حميمة مع الرب، وهذا أمر اختياري. يجب أن تبغي ذلك. إنه عمل تكريس وتخصيص وليس رسامة احتفالية أو تعيين. الله هو الذي يعين خدمتنا، وهو يريدنا أن نأتي إليه بأيد فارغة ليملأها، أن نأتي بنفوسنا إليه مفرغة من الذات، وهذا يشمل محبتنا وعبادتنا وخدمتنا ووقتنا. في النذير نرى صورة إنسان سلك طريقا خاصا لتكريس نفسه وتخصيصها للمسيح. وقوة الاستمرار في هذا الطريق مستمدة من الشركة السرية الحميمة مع الله، حتى إنه إذا تعطلت هذه الشركة فقدت تلك القوة. كثيرون يتحدثون عن التكريس اليوم، ولكنهم غير مستعدين أن يحركوا ساكنا ويغيروا ما يطلبه الله منهم. إذا أردت أن تعطي نفسك للرب فيجب أن يكون أولويتك الكبرى. عليك أن تجد شبعك وسرورك فيه وحده. فهل تريد أن تكون نذيرا يا أخي؟
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم.
2: كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: 101.7 راديو موال.
1: بالخير والمحبة، أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. الساعة الآن 4 في استوديوهات موال من مدينة بيت لحم فلسطين، وكالمعتاد نلتقي معكم في هذا الوقت مع برنامج حديث البلد. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المواطنين، ودائما بنذكر أن جميع المواضيع التي نتحدث عنها بنتمنى دائما أنها تكون قريبة من المجتمع الفلسطيني. بنذكر دائما بأن أرقامنا مفتوحة، ونسعد دائما بسماع ملاحظاتكم، سماع ما تودون قوله حقيقة اتجاه العديد من القضايا والمواضيع. اليوم ربما كان أبرز خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي استقالة وزير الأوقاف والشؤون الدينية بعد طبعا ما جرى يوم أمس، والفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيام معالي الوزير، يعني قام بقضية المسبحة ويعني محاولة عمل أمور تمس حقيقة الدين وهي قريبة من الشعوذة، كما قالت العديد من المواقع وأيضا العديد من المحللين. اليوم كما قلنا في عقاب هذا الفيديو المثير للجدل، مركز الاتصال الحكومي قال إن رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى قبل استقالة وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم التي تقدم بها اليوم الخميس. حقيقة يعني هذا الموضوع يسجل حقيقة لمعالي الوزير، رغم أن سمعنا كثير حديث مطول من قبل المواطنين، والكل ربما أبدأ رأيه ومعارضته لمثل هذه الأعمال. هذه الأعمال طبعا البعيدة كل البعد عن عاداتنا وعن تقاليدنا، وبعيدة كل البعد حتى عن الدين. هذا الموضوع كما قلت لاقى يعني ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس. انتهى اليوم بتقديم الوزير استقالته، وكما قلت يعني جميل جدا، كنا ننتظر أن يخرج علينا الوزير أو أحد من المسؤولين ويحاول أن يبرر ما قام به الوزير، لكن استقالة الوزير وقبولها، ربما هذه الاستقالة التي تمت الاستجابة لها من قبل رئيس الوزراء جعلت العديد من المواطنين يشعرون بأن كل من يخطئ يحاسب، وهذا شيء جميل. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، ولكل من انضم إلينا في هذه الأثناء، الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. أيضا نرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. أخونا محمد عثمان الله يسعد مساكم، العقبال عند باقي الوزراء، لا إن شاء الله لا. أبو كريم الله يسعد هالمساء، سوبر ماركت الدرة ظهر البصم الله يسعد مساكم. أبو عبود يسعد هالمساء، الدكتور يوسف سالم بمسي على الجميع، جميع الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان الله يمسيكم بالخير، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. رامي نادر حنا رشماوي مساء الخيرات، بنمسي على محمد أبو محمد قرابسة ولكل الأصدقاء اللي انضموا إلينا من خلال هذه الإطلالة المسائية، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أم الوليد مساء الخير، أبو محمد قرابسة شكرا كثير لرسالتكم الجميلة. أيضا ربما خبر يعني ما جرى في الليلة الماضية ما جرى الليلة الماضية في محافظة القدس والإعلان عن مقتل الشاب محمد الشويكي رميا بالرصاص في شجار عائلي. هذا الخبر أخذ أيضا حيزا كبيرا من التفاعل والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكبر موجة استنكار لما يدور في الشارع الفلسطيني خاصة في هذا الوقت. ونحن نودع شاب في العشرينات من العمر في مقتبل العمر الذي قتل كما قلنا خلال شجار عائلي. أيضا الشرطة الفلسطينية اليوم فتحت تحقيقا بوفاة مواطن من حي الطيرة برام الله بعد أن سقط عن سطح بناية سكنية. الشرطة الفلسطينية قالت أنها يعني فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وتم نقل يعني جثمان للتشريح لمعرفة أسباب وقوف على الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا المواطن الذي سقط كما قلنا عن سطح بناية سكنية.

0: تصريحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أيضا تأخذ تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس أوباما ربما تصريحاته مثيرة للجدل أيضا بعد أن انحاز في الفترة الأخيرة في كل تصريحاته إلى الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي يقول ما لا يمكن نكرانا أن اليهود استولوا على أراضي من أناس آخرين، وهؤلاء الناس قالوا وهو أمر مفهوم هذا ظلم ونريد استعادة أرضنا. طبعا هذا الرئيس الأمريكي السابق وليس أوباما الذي ما زال يتحدث عن إمكانية تجديد حربه على إيران. الحرس الإيراني يقول احتمال شن أمريكا أو أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما، وترامب يحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. ترامب في كل لقاء مع الصحفيين يعود للتهديد. اليوم ترامب يقول الحرب مع إيران ستنتهي قريبا دون أن يتحدث عن المزيد من التفاصيل. إزناكوت المرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل يقول أتعهد بالقضاء على حماس خلال 18 شهرا من تسلم رئاسة الوزراء. هذا ما يقوله إزناكوت إذا استلم رئاسة الوزراء في إسرائيل. ربما تصريحات مثيرة أيضا للعديد من المرشحين للانتخابات الإسرائيلية، والمادة الإعلامية التي يستخدمونها هي كيفية الاستمرار في الوضع الحالي، وضع الحرب يعني اتجاه الشعب الفلسطيني. أخونا أحمد عايش أبو داود الله يسعد مساك وبنمسي على كل الأصدقاء مساء الورد، لمن يبعث لنا بالورد أخونا رامي نادر حنا رشماوي يسعد مساك دائما وأبدا. مواضيع كثيرة سنحاول أن نتطرق إليها في حديث البلد هذا المساء، لكن اليوم حابين يا أخوان بما أن اليوم الخميس حابين إن اليوم نسمع أصوات المستمعين المواطنين، نحاول إن نخصص الجزء الأكبر من حديث البلد لهذا المساء لحديثكم أنتم. ودائما وأبدا نذكر بأن أرقام موال مفتوحة، وأيضا هناك رقم تواصل عبر الواتساب وبالإمكان التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-5920-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع، ونذكر أننا على هوا موال، ودائما نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعينا في كل مكان. أطباء جامعة الزقازيق في القاهرة الله يسعد مساكم دائما وأبدا بالخيرات والمصرات. كما قلنا اليوم حابين هيك نسمع يعني أصوات المستمعين، نحاول هيك نقف مع العديد من الاتصالات ونحاول المتابعة أيضا. ألو مساء الخير.
2: مساء النور حق صحيح.
0: الله يسعد مساك أبو طارق.
2: تعطيك الصحة وصحة من برنامج المستمعين جميعا.
0: صوتك واطي أبو طارق، لو تحدث معنا من التلفون مباشرة.
2: التلفون ما بتحدث.
0: نعم
2: أيوة.
0: نعم تفضل أبو طارق.
2: في موضوع أو موضوعين صغار بدي أحكي فيهن بالنسبة للإزرار اللي أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات.
0: النقابة نعم.
2: النقابة أعلنت إنه يوم الحد يوم الأربعاء يكون إزرار.
0: نعم.
2: متراجعت في هالموضوع هذا، وهذا إشي غلط كبير، لأنه تعودنا من وزارة النقل والمواصلات تعطينا إبر تخدير دائما من 20 سنة، وإحنا نعمل حاول نعمل إضرابات ويقول لك بس آخر يوم ظلوا صابرين لآخر يوم اللي هو يوم الثلاث، وأرض تغلط وخلاص مع النقابة مع الأخ علاء رئيس النقابة العام أنا قال أجلنا يوم الحد. ليش تأجل يوم الحد؟ أنت أعطيتنا أعطيت الوزارة المدة القانونية المسموح بها. ميعادها يوم يوم الأربعاء يكون في إدراك. وظفناكم وصلات حكت مع تأجل. ليش تأجلها؟ لا أنا بقول لهم أعطيتهم مدة قانونية وأضل على بضرب.
0: نعم.
2: خلي الوزارة خلي الوزارة خليتها تشتغل على السريع. ليش؟ لو عمل هيك النقابات يعملوا الشغلة هذه إن كان أول زوارة بعصرين بحاجين أول عصور إن كان أخذ مصدقية من السائقين وظلوا معهم عطول ثاني شيء إن كان الوزارة لما الضفة الغربية كلها تضرب شوفوا عطلت تسوت إشكالات كبيرة إن كان الوزارة انجبر في نفس اليوم بتعود الخبر لكن حتعودنا على وزارة نقل المواصلات من عزمان أخ أحمد جابر وغيره باستمرار. طيب آخر يوم ترفتان حنا بنا نحل الموضوع خلاص في اتصالات أعطونا وزيرة بأجل أسبوعين يبقى تخدير كل أكثر وفي النتيجة بتروح المسألة ما طلع وتحكيش شيء ولد ما أعطوك شيء بقول لك كان ابن أعطوك شغلات يعني لا تبطر شغلة بسيطة جدا هذا الخطأ اللي سوى فيه هالحين إلى يوم الحد ما طلعش اتفاق وبدهم يضربوا وأنا بحكي كلامه شو عن كلامي قدتني الإضراب تبعي ما راح ينجح 50% من السائقين وخاصة الصفات الخاصة مش راح يضرب
0: نعم.
2: يا ريت لو كنت فاضي يوم هيك كنت بتوح اراء السائقين كان تفهم شو ارائي هذه نقطه رئيسيه استمرار الخط الصيف لازم التورط بضرب وبقول لوزاره المواصلات حلو زين عطيتكم المده القانونيه تحديثها بتحط تحت الامر الواقع بس هيك راحت عليهم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اهم شغله بالنسبه للشفريات الخاصه لما ادت النقابه اللي عندها مش عارف صارت تحجز فيهم الجامعة الأهلية ممنوع طاليها لم فوق ولم تحت المناطق الثانية ممنوع المستشفيات ممنوع طبعاً يروحوا خطأ الوزارة أعطت حوالي 600 رقم طلبات خاصة شفريات خاصة من محافظة التحم ومكاتب 20 مكتب طلبات ما فيش مكاتب فاتحة أعطتهم أرقام وأعطت سيارات وزادة عن هدوم هل هيك شو شو شغل تطحمش طب يا عمي في كل دول العالم حتى عندي دولة الاحتلال موجودة عند المستشفيات يطلبوا عند الجامعات يطلبوا شفريات خاصة هذه اسمها شفريات خاصة وين ما بدك بتروح يعني أنا سؤال بوجه لك يا سؤال
0: نعم
2: الحين الجامعة الأهلية هذه من كل كتب مغنية طلابة من جهة سحور من جهة لحم من العبودية من الكتب كل مضبوط ولا
0: نعم
2: طب هل هذا حق إنك أنت تجمع الشفريات الخاصة ولا تنزل على الجامعة أنا بديت طالع من السحور بس أنا عبيد الجامعة
0: نعم.
2: انت بتعطي تصريح خاص يعني انه اركب بالسبيس مرتفن مين حدد انه السبيس تنزل على الجامعة الاهلية والطلبات خاصة ما تنزلش
0: نعم.
2: هذا خطأ واضح 100% وراح الناس مع الاخوة الشرطة ومع
0: كل احترام ابو طارق اخوي ابو طارق عشان الصوت عندك واطي كثير ما بعرف الخلل في التلفون عندك او ماذا يعني الصوت واطي بشكل كبير لكن رسالتك نعم نعم لا الصوت عندك واضح كثير رسالتكم وضحت ابو طارق وبنتمنى لك دائما موفور الصحه والعافيه شكرا شكرا كثير ابو طارق
2: هلا
0: الله يكون معك شكرا كثير يعني الصوت نعم اعتذر كان في نوع من الهبوط محمد صافي مساء الخير رامي نادر حنا رشماوي هيلين نصار فيكتور ابو حتوم بقول مساء الخير احب برنامجكم جدا لكن لماذا تذروا أخبار الجسر وقوانين على الجسر الجديدة وشكرا رح نتحدث عنها يوسف أبو رميس محمد عساكرة يسعد مساك أخ عثمان بمسي على أبو يزن ربايع ممثل السفريات الخاصة وعلى أحمد أبو المدافع وعلى أبو سليمان الحمدي ومحمد كرام وجميع السائقين السفريات الخاصة أبو لؤي العزيز الغالي يسعد مساك بيقول بكل الخير والسعادة أخي أبو قصي تعزين الحارة بوفاة العم ناجي شاهين أبو خالد إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجركم أخي أبو لؤي ورحمة فقيدكم أم الوليد مساء الخير أبو محمد أبو رميس شكرا كثير لرسالتكم كما قلنا أرقام موال دائما مفتوحة لمن يود التواصل معنا ولمن يود الحديث في أي قضية اليوم هيك حابين نسمع العديد من المستمعين اللي دائما بيرسلونا إن ما في وقت للحديث لا الحديث مفتوح للجميع أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار أعلن اليوم عن تحقيق تقدم ملموس في ملف معبر الكرامة شمل رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات، زيادة عدد المسافرين القادمين من الأردن إلى فلسطين عبر منصة الحجز بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، والتوجه نحو إلغاء المنصة بالتزامن مع تمديد ساعات العمل على المعبر. وقال نصار إن قرار رفع القيود على أعداد المسافرين والحافلات دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح السفر ضمن ساعات العمل الحالية دون تحديد سقف لعدد المسافرين. معنا اتصال. ألو، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بحكي معك مواطن بيشتر على تاكسي.
0: اتفضل. اتفضل أخي المواطن.
3: حياك الله أخ أبو قصي. أبو قصي، أنا عندي أول شيء مناشدة.
0: نعم.
3: لا فخامة الرئيس أبو مازن ولا وزير المواصلات ولا مدير شرطة مرور بيت لحم.
0: نعم.
3: إحنا يا عمي مع الظروف اللي بنعيشها والأوضاع السيئة اللي بنعيشها اضطرينا نشتغل على تكاسي من خارج المحافظة.
0: نعم.
3: فأنا يا عمي عندي 5 أولاد في الدار، وعندي دار أبويا ودار أخويا تقريبا كليات مع بعض 14 إلى 15 نفر.
0: نعم.
3: أنا يا أخ عثمان بناشد الرئيس كمان مرة، وبناشد الوزير بحالة شخصيا ومدير الشرطة. احنا يا عمي بنتعرض لضغوطات من الشرطة في بيت لحم، بيلحقوا فينا، ممنوع تشتغل في بيت لحم، خطك خارج المحافظة ارجع على العزرية.
0: نعم.
3: انا يا عمي زلمة واحد من الناس، كنت اشتغل في العزرية، ولكن مع اليوم مع ارتفاع السولر ومع التضييقات اللي بنواجهها والشعب كله بواجهها، مش انا شخصيا بواجه التضييقات هاي اللي بتصير مع الشعب، فبقدرش اني انا احط كل يوم 100 شيكل وانزع على العزرية واروح يوم عندي حاجز الكونتينر، عندي ازمات، عندنا ارتفاع سولر. فانا بتوجه اول اشي لله عز وجل، ومن ثم لحكومتنا الموقرة انها تنظر فينا بعين الرأفة. يا عمي والله العظيم الواحد اليوم بطل يقدر يأمن يوم قوته، والله العظيم اليوم الواحد يدوب بيحط سولر، تطلع من الساعة 7 الصبح لساعة 10 في الليل ما بتسوي لك 200 شيكل انضاف. فأنا من خلال راديو بلدنا
0: موال،
3: ومن خلالك أنت أخ أبو قصي
0: راديو موال، نعم
3: أنا يا عم ينظر إلنا بعين الرأفة، إحنا مش فوق القانون، إحنا تحت القانون، وإحنا بنطالب إنهم بس رأفة إلنا فينا ينظروا فينا. إحنا يا عمي أنت شايف الدنيا حرب، يا دوب غلاء سولر، يا دوب مستوطنين، يا دوب جيش، والله العظيم اتضايقنا، أقسم بالله العظيم انه هذاك اليوم صار معي موقف ما بدي اذكره على الراديو، بس ولكن اختصرت وروحت على الدار ولليوم مش طالع اشتغل على السيارة.
0: موقف
3: انا موقف كل مسؤول حر في هالبلد
0: صديقي، يعني صار معك اول شيء انت على راديو موال في بيت لحم، الموقف اللي صار معك يعني بتعلق في شغلك ولا ايش بتعلق بالضبط؟
3: لا بتعلق اني انا ممنوع اشتغل في بيت لحم.
0: نعم.
3: فأنا يا عمي بناشدكم ويا أصحاب القرار، إحنا ما جينا نطلب فوق القانون ولا بنطلب إعفائنا من مسؤولياتنا، إحنا جينا نناشدكم ترقفوا بحالنا، تراعوا ظروفنا وتخفف عننا. يعني إحنا إلنا أطفال، إلنا دور، أنا قاعد بأجار، يعني شو ألحق تلحق أنزع العزرية؟ فأنا مش عارف. فأنا هذه المناشدة بحطها بين إيديكم، تطلعوا لنا من باب الرأفة.
0: نعم صديقي، حكيت مع النقابة إشي، توجهت للنقابة الفرعية، النقابة العامة، حكيت بالموضوع، أنتوا كعدد من السائقين عددكم كم سائق تقريبا؟
3: إحنا أخ عثمان حكينا، ومع الأسف الشديد لم ينظر إلنا بعين الرأفة، فإحنا في الأوضاع صعبة وتضييقات والتزامات، يعني صار السائق اليوم يعاني حتى تسقيط تأمين القوت يوم تاع ولادته. فإحنا بنطالب سيادة كمان من هنا من منبرك، بطالب سيادة الرئيس يا عمي ينظر لنا بعين الرأفة. إحنا أنا ما بطلب، والله ما بطلب إلا فرصة نعيش بكرامة ونشتغل بالحلال ونرجع على بيوتنا قادرين نوفر لأطفالنا أبسط حقوقهم. فأنا بناشد بكل احترام وإنسانية إنهم يطلعوا في أوضاعنا، أقسم بالله، ويدرسوا إمكانية تخفيف الإجراءات علينا. أنا واحد من الناس مش قادر، يعني خذوني بعين الاعتبار، والله والله والله إني بتخبى عنهم كإني بحس حالي مرات راكب سيارة مشطوبة ولا مسروقة، لأني بخاف من المخالفة. اليوم المخالفة 150 شيكل، 150 شيكل هذه بتطلع روحك ثلاث أيام لما تجيبها. 150 شيكل بدروحني أولادي وعبي ذهن الثلاجة بقت زمان. اليوم يلا يلا بألفين وثلاث آلاف شيكل ما بتقدر تعبي دارك، ما بتقدر. يعني أنا بعبي كهرباء 20 شيكل 30 شيكل أخ أبو قصي، يعني أنا ما ضلش نفس، أنا خنقت، يعني مش عارف وين أروح. أنا مش عارف. إحنا بنطلب منهم يضعفوا فينا يا عم، يخففوا علينا، إحنا تزيقنا. أنا واحد نسئلي ثلاث أيام أربع أيام ما طقيتش طقة، قاعد في داري، ابني بطلب مني مصروف، بقدرش أعطيه مصروف يا زلمة. ليش اطلع اسرع التاكسي خطك العزري بيمسكني الشرطي بيسحب لي وراك. طب ليش يا عمي؟ انا شو راكب؟ انا تاجر حشيش، تاجر سلاح لا سمح الله. انا زلمة زهقت، اقسم بالله العظيم زهقت، روحي فرفطت يا اخي ابو قصي، ما ضلش نفس، تعبنا. يعني انا بناشدكم من خلالك انت، خلال سيادة الرئيس وزير المواصلات ومدير الشرطة، خففوا علينا من شان الله. انا بترجاك ورجاء كمان مرة بقولكم من شان الله خفوا علينا يا عمي، بطل الواحد يقدر يأمن مصروف ولادته، ما انت شايف الوضع.
4: عدد التكاسي اللي بتعمل يعني من خارج المحافظة عددكم كثير صديقي، كم سيارة تقريبا يعني بنفس المشكلة؟
3: انا اخ ابو قصي تقريبا ما بعرف ما عديته، بس انا بحكي عن نفسي، انا سيارتي ابو ديس في النهاية، أنا بروح بدفع البير بتدفع على الحكومة 2600 شيكل. أبو قصي يعني تقريبا والله ما عمري عديتني السيارات، بس أنا ولكن بحكي عن نفسي، أنا بحكي عن نفسي وبحكي باسم الشوفيرين اللي هم من خارج العزرية، يعني العزرية اللي بيشتغلوا في بيت لحم مش رام الله. أنا يا عمي انتوا شايفين الوضع، شايفين كيف وضع العزرية، شايفين كيف الإجراءات على الكونتينر، شايفين كيف غلاء السولر. لما أنا بدي أطلع من بيت لحم على العزرية الصبح أقعد ساعتين وثلاث ساعات على الكونتينر أروح بدي حركة 150-140 شيكل صلة. فأنا بناشد أبو ماجد كمان مرة يطلعوا فينا ويرقفوا فينا، أنا مخنوق، أنا مش قادر أحكي، أنا أفح الكيل معي أربع أيام وأنا ما بطلق طقع السيارة، خايف يخلفوني، خايف أسحب السيارة ولا لقي في حالتي أنا. فإحنا مش قدرتنا، إحنا مش قدرتنا الأيام هذه، الأيام بعيش أيام صعبة، أيام بعنا فيها إلا الله. والله العظيم أربعة أيام أخذ قصاي ما دخلت شكل عولاتي، أربعة أيام. طب أنا شو أسوي؟ رحمونا مشان الله يخففوا علينا، والشرطة على عيني وراسي بنقبوا في السير وفوق، إحنا مش فوق القانون، إحنا تحت القانون بس، ولكن يعني الوضع اللي إحنا فيه وضع استثنائي، وضع حرب، وضع غلاء معيشة، لا في رواتب ولا في عمال ولا في إشي عم أبو قصاي. فأنا من من من المنبر تاعك بترجاهم رجا، يعتبروني شو ما يعتبروني، أنا يرقفوا فينا، يخففوا علينا، يسمحوا لنا نشتغل يا عمي، والله ما بنتعدى حدا ولا بنأذي حدا. أنا بحكي عن نفسي، يشهد الله علي، ما عمري أذيت إنسان ولا عمري تعديت على مخلوق. أنا عشان هيك أنا قاعد في داري زي النسوان الفترة هاي، خايف منهم يا عمي، صرنا خاف، الواحد بخاف من العدو تبعه، صرنا نخاف من الشرطة، خوفي يخلفونا 150 ولا 300 شيكل تغيير المجرى خط، وانت بدك تحني 300 شيكل سلامتك عم ابو قصي. انا رسالتي انا مخنوق منها، فعشان هيك بدي اوصلك اياها لاكبر مسؤول في البلد، تصل رسالتي الى ويرقفوا فينا، وكمان مره يرقفوا فينا يا عمي.
4: شكرا، الله يكون معك يا رب، وصلت رسالتك، شكرا كثير،
3: حياك الله عم ابو قصي.
4: شكرا كثير. وكمان يعني سؤالنا للسائقين اللي بعملوا على خطوط بيت لحم، يعني في إمكانية لاستقبال يعني السائقين اللي هم من بيت لحم لكن معهم يعني مركبات تحمل بيرمة غير بيت لحم؟ حقيقة لو جينا نحكي بصراحة يعني، وحاب أسمع كمان إذا حد من السائقين حاب يشاركنا من بيت لحم، يعني في إمكانية بيت لحم تستقبل تمشي هاي الأيام وهذه الظروف وهذه الأوضاع الصعبة، إننا نحاول نمشيها، في إمكانية ما في إمكانية، كيف الأمور بتحدث؟ خلينا نأخذ كمان اتصال. ألو مساء الخير.
5: يعطيك العافية أخوي عثمان.
4: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
5: شو الأخبار؟
4: الله يحفظك صديقي العزيز.
5: والله يا أخوي عثمان أنت كل يوم بتشرفنا وبتمرض عن المعبر يوم شفت كيف وضعنا وكيف سووا فينا اليهود والسلطة نفس الشيء، يعني مع بعض اثنين اتفقوا على شفرية التكاسي.
4: شو اللي صار؟ احكي لنا.
5: متفقات على شوفير التاكسي، كان شوفير التاكسي بتاجر في الحشيش او بتاجر في السلاح يا اخويا عثمان، مش طالع يدور على رزقه ولادته. وبالنسبه لاخونا اللي حكى قبل شوي، الله يفرجها عليه اول شيء ويفرجها على الجميع، وربنا يفرج هم الشعب الفلسطيني ويبعد هالغم عننا يا رب.
6: امين يا رب. صديقي
5: وحطفحنا على الكيز.
6: صديقي يعني سمعني سمعني ولا مستمعني؟ سمعني سمعني.
5: نعم.
6: بقول لك قبل ما تبدا في موضوعك، يعني انت كسائق تاكسي في بيت لحم، بيت لحم كمان بتقدر تستقبل كم سائق كمان من اهالي بيت لحم اللي معهم يعني تاكسيات من خارج المحافظه؟ في امكانيه نمشي هذه الايام الصعبه ولا صعب حقيقه
5: يا اخوي؟ والله عظيم، ربنا قادر يرزق الجميع، وربنا لما يرزق عثمان صلاح مش محتاج ياخذ من رزقتي عشان يعطي عثمان صلاح.
6: صدقت.
5: ربنا مش محتاج ياخذ من رزقتي عشان يرزق شوفير ثاني. ربنا رزقه كبير وربنا كبير، بس احنا اللي عينينا فيها حسد وعينينا ذيقه حاسين بعضنا. وشو يعني اذا اجى شوفير من بيت لحم ومع خط العزلية واشتغل في بيت لحم، مش راح ياخذ ولا شيء من رزقتي. ربنا اللي رزقني هو اللي برزقه، وزي ما عندي اطفال عند اطفال واللي
6: نعم. يبدو في مكان
5: في العزلية من مافية الفردات البيض شغالة في العزلية يا سيدي اتفضل.
6: نعم نعم. يبدو ما فيش عندك إرسال صديقي.
5: هيك أنا سامعك.
6: نعم يعني الآن أكمل، الآن رجع الصوت تفضل.
5: بحكي لك يعني يا سيدي بقولوا له انزل اشتغل في العزلية مع ابن بيت لحم ومع صيارة العزلية، بقدروا مدير الشرطة والأجهزة الأمنية يحموه من مافية الفردات البيض الشغالة في العزرية؟
6: سؤال.
5: والله ما بقدروا يحموه. أنا بجاوبك على السؤال. نعم. والله يا سيدي يا عثمان ما بقدروا يحموه.
6: طيب خلينا نرجع لمشكلتكم، شو المشكلة اللي بتعانوا منها على المعبر؟ احكي لنا شو في القصة بالضبط.
5: نزلونا من فوق، نزلونا من فوق، نزلونا من فوق على المعبر.
6: نعم.
5: وسكروا علينا وزيقوا علينا، الحين كمان مره بينزلونا كمان مره. طب المواطن، خليني اقول لك، السائق مذنب وغلطان ومسوي مشاكل ومافيات وحرب طول النهار بنطقطق على المعبر. طب المواطن كيف في الشتاء بده ينزل من باب المعاطة من المعبر لمن يصل التكاتي تحت؟ شو بده يصير في حاله المواطن؟ الحين المواطن مش شاعر في الموضوع، والمواطنين والسكان والعمال والموظفين بنزلوا مش شاعرين في الموضوع، بس بكره في الشتاء شو بده يصير في حالتهم؟
6: نعم. كان في وعدات
5: لما بيجي انسان مصاب او عاجز او مسوي عمليه وشي، لما بيجي على المعبر بركض شوفير التاكسي ركيف بيجيب التاكسي من اخر الشارع من تحت عشان يلاقيه فوق، لانه عاجز او عكازات او حجه كبيره. طيب ليش هيك؟ ليش يعني ليش هذا ذل للسائق وذل للمواطن مش بس للسائق؟
6: نعم. البلدية عملت إيشي؟ قالوا بدهم يعملوا إيشي البلدية تعمل حل؟
5: والله البلدية أقول لك يخلف على اسماعيل أبو طربوش أبو محمد
6: كل احترام
5: الأمانة، إنه قاعد بحط كل جهد اسماعيل أبو طربوش وسيمون وأبو عودة، الأمانة جماعة محترمين، يعني أقول لك متحملينا وصفين باب دورهم، إحنا باب دار سيمون وباب مطعم أبو عودة صفين باب دورهم باب محلاتهم ومتحملين، بقولوا بدنا نتحمل بعض، بدنا نعدي هالفترة عبين ما ربنا يشوف النحل عبين ما الله يفرجها، يعني متحملين الجماعة يخلف عليهم. واسمعين أبو طربوش والله ما هو مقصر،
6: بحاول
5: ينظم وبحاول يرتب وهذا، بس يا عمي بعدنا كثير عن المعبر، بعدنا كثير عن باب المعبر، يعني مشكلة للمواطن قبل ما تكون مشكلة ساق التاكسي.
6: كل الاحترام، ان شاء الله يا سيدي انها بتنحل قريب ان شاء الله.
5: والله يفرجها، والله يجيح الظلم، من ظلم بدومش وربنا ما بقبل الظلم.
6: الله يكون معك. شكرا شكرا صديقي،
5: يعطيك الف عافية.
6: شكرا شكرا صديقي. وهي اخونا ابو نبيل حجازي بيقول احلى مساء لعيونك والعيون ابو محمد اسماعيل ابو طربوش من ثبرة. طبعا بنوجه تحية كبيرة حقيقة لاخونا وصديقنا اسماعيل ابو طربوش، احد موظفي بلدية بيت لحم حقيقة، اللي دائما بيحاول يجد الحلول للسائقين خاصة على المدخل الشمالي لبيت لحم، ودائما حقيقة إنسان صاحب كلمة ودائما يقف إلى جانب السائقين اللي تضرروا حقيقة أثناء نقلهم من مكانهم أمام البوابة إلى مكان آخر. وإن شاء الله أنها بلدية بيت لحم تجد لهم حل قريب، قالوا بدهم يستأجروا لهم مكان موقف أي شيء، إن شاء الله أنهم بعمل لهم أي شيء حتى يخففوا عن
4: السائقين. يعني السائقين اليوم بدفعوا يعني بدفعوا ثمن كبير حقيقة. يعني كنت أنا حاب أسأل بالنسبة للسائقين اللي يعني بعملوا أو معهم خطوط خارج محافظة بيت لحم. يعني قبل شوي يعني مناشدة أخونا يعني فتحت الباب التساؤل، وهذا السؤال أنا بوجهه ليش أوجهه لا للنقابة ولا وجه لأي جهة رسمية، بدي أسأل السائقين، السائقين اللي دايما عودونا على المواقف المشرفة. بيت لحم بتستحمل هذه المركبات اللي جاية من خارج المحافظة، لكن سائقيها وأصحابها أبناء المحافظة ممكن تتحملهم؟ يعني هذا السؤال يعني بتمنى نسمع آراء السائقين اللي عندهم خبرة في هذا المجال، واللي دائما يعني بتكون عندهم كلماتهم طيبة، وكمان دائما بنوجه لهم كل تحيات المحبة. بنمسي على شيخنا العزيز محمد شكرنا أبو أحمد الله يسعد مساك، وبقول قريبا سوف تنطلق قرعة الحج إن شاء الله، إن شاء الله خير يا رب. إبراهيم أبو هلا بقول فيش مشكلة، كلنا أخوة وأنا واحد من الشفارية والرزق على الله. يعني ما في مشكلة، لكن في مطاردة للسائقين. ألو مساء الخير.
7: سيد مساك يا أبو قصي، أبو محمود معك.
4: الله يسعد مساك أبو محمود الغالي. هلا أبو محمود.
7: وارضى عليك بجوز يفصل الخط، بس دحكي لك يعني أول شيء والسلام اللي أحكى والله إن الواحد كلب بتكبر.
4: نعم.
7: وهي الشغل على الجميع، بس يعني إذا إحنا نسع بعض بيكون رحمة لبعض، الله اللي برزقه والله اللي يعني بعطي مش إحنا.
4: نعم.
7: أنا بقول لو يعني جهات الاختصاص مثل كواكب السير يطلع في الدساعات يعني خروج المدارس، بيقدر يحدد وين في الخطوط اللي بتستوعب كثير من السيارات، لأن في مناطق بحاجة للسيارات، بدام ما يحولوا يعطون مسارح يشتغلوا مؤقت تصير هالأمور محلولة. يعني شو الشاب هذا اللي حكى أربع ركاب ولا سبعة؟
4: نعم على ما أعتقد طلبات أربع ركاب على ما أعتقد.
7: ماشي، إذا سبعة لو بيقدر يعني بيقدر المراقب السير على الطرق، جهات اختصاص تدخل على المجمع تشوف معاد ترويح الموظفين المدارس، في خطوط بحاجة يعني في هاي الفترات هاي. والله أنا يعني كل معاه يعني وشعرت معاه تو إن الوضع مأساوي على الجميع، حبيت تمسي عليك وأقول ربنا يرزق الجميع والله.
4: آمين يا رب. شكرا شكرا أبو محمود، الله يكون معك. شكرا كثير لأبو محمود، وشكرا كثير خاصة يعني لكل السائقين اللي دائما مواقفهم مشرفة يا أخوان. يعني أنا بكون سعيد يوم أسمع عن الوقوف السائقين إلى جانب بعضهم البعض في هذه الأيام الصعبة. إحنا اليوم بنمر في ظروف صعبة جدا، والمفروض أن كلنا نتحمل بعض. أبو علي العروج، نادر الزغل بقول حول خطك سيرفيس داخلي صعب جدا. أخونا نمر بطرس سعيد الله يسعد صباحك ومساك الدكتور مع المحافظة، شكرا كثير. أخونا أبو عبد الله، أخونا سليمان العصا الله يسعد مساك بكل خير ومحبة. أبو قصي، استقالة وزير الأوقاف وشؤون الدينية كانت في الاتجاه الصحيح، ومطالبة أهالي وسكان وأصحاب الأراضي والمزرعين ومؤسسات بلدة العبيدية برفض إقامة مأوى الكلاب الضالة في بلدة العبيدية لأضرارها البيئية والصحية. هذا ما طالب به أهالي البلدة خلال اجتماع موسع عقد في قاعة البلدية. كل الاحترام لك ولأهالي العبيدية، ونحترم حقيقة أي قرار يتم اتخاذه من قبل الأهالي. أبو عبد الله يعطيك ألف عافية يا رب. خلينا نتوقف مع الفاصل، فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل لابد أن نعود لنسمع المزيد حقيقة من الأخبار، ونسمع المزيد من الاتصالات لمن يود التواصل معنا. ابقوا معنا
8: راديو موال

0: حمله الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم. مساء المحبة للجميع. دائما نرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في الوطن وخارج الوطن وأينما كنتم وأينما تواجدتم. يسعد مساكم. للسائلين عن رقم الواتساب نفس رقم الجوال 0592201017 مع المقدمة طبعا مقدمة الجوال. ألو مقدمة الواتساب. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: يسعد مساك.
1: مساك حبيبي
0: يحفظك ربي سامي. تفضل يا سامي.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. أسعد الله مساءكم أينما كنتم وحيثما وجدتم.
0: حبيبنا أستاذ سامي يسعد مساك.
1: تحياتي لك ولنزار إذا هو على الهندسة اليوم وداني مدير الراديو والمغتربين والسائقين اشتقنا لهم كثير بعد سنتين ونص غياب عن البلد. أنا بعش هلا أنا أصبحت في عداد المغتربين أو لا.
0: أنت ابن البلد وبتضلك ابن البلد يا سامي. حبيبي سامي بتضلك ابن البلد.
1: طبعا طبعا اكيد هذا هذا فيش في مجال يعني احنا الاولاد مش من اولاد البلد من كلش للسائقين وديهم جميعهم تحيات. طبعا ذكر الله يخلي اخونا عيسى ابو عهور بيشتغل على خط التيشا اعتقد.
0: نعم
1: وتحيه للموظفين وتحيه لاهلي واخواني واخواتي وعموم عزوتي في فلسطين دائما.
0: الله يحفظك يا رب.
1: الله يخليك أخي أبو قصي. أول إشي أنا بدي أسألك بالنسبة يعني أنا متفاجئ شو موضوع المسبحة هذا اللي أثاروا عليه الجدل. والله ما بعرف أنا شو القصة وشو الغاية من هذا الموضوع. أنا سمعت سماع ما حضرت حضر سمعت سماع من نعم. من هالناس وكله مسبحة ومسبحة وغرقها في المية. شو المغزى من هذا الموضوع أنا مش عارف.
0: نعم هو علاج يعني هي طريقة كان يعتقد الناس إنها طريقة علاج لكن هذا الموضوع العلاقة بالشعوذة وما إلى ذلك يا سامي.
1: طيب ما هو المفروض يعني أوكي ما اختلفنا. طب مش غرقتها أنت في شاس المية زي ما بقول أو قلت لطفل أشربيها أو لطفل نعم. ما بعرف شربها أو لا
0: شربها نعم
1: بس بس بس بس في شغله بدك تكون عارفه. طب ما هي ايدك كلياتها جراثيم بتمسك وراك بتمسك كذا ما يعني مش صالحه للاستهلاك الادمي اصلا الا استهلاكك انت شخصيا.
0: نعم
1: شايف هذه واحده. النقطه الثانيه اخي ابو قصي.
0: نعم.
1: يعني انا بالنسبه للانتخابات اللي هي الاسرائيليه الموجهه على الطريق يعني بس انا

0: لأشير جملة يعني زي ما قال رئيس بلدية النقب عامر دكتور عامر الهزيلي هزيمي والله ما يعرف اللي هو. فقال يا جماعة إحنا رايحين نختار السيء، يعني إحنا كان في أسوأ من نختار السيء، ما في ما رح إشي يجينا أفضل من هيك، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يغير هالحال.
1: آمين يا رب، آمين يا رب.
0: أما بالنسبة لموضوع التكاسي وما أدراك ما التكاسي يا جماعة، يعني إذا إحنا ما تحملناش بعضنا طبعا أكيد سيمون معروف أنا بعرفه شخصيا
1: كل احترام
0: إذا هو بيشتغل على خط بيجالة طبعا فسيمون أنا بتذكره شخصيا إذا هو نفسه، ويعني عن جد كل الشكر إله، كل الشكر إنه يعني بتحمل إنه صفت الإخواننا أصحاب التكاسي باب الدار باب دار وصاحب المطعم أيضا، وأنا يعني باسمك وباسم برنامجك بثمن جهود وإخواننا السائقين دائما.
1: الله يحفظك سامي حبيبنا سامي،
0: وترتفع له التحية وتحية لهم جميعا مني أنا سامي.
1: الله يكون معك ولك منا تحية سامي، شكرا شكرا كثير سامي، شكرا كثير سامي، وشكرا لكل الأصدقاء حقيقة اللي بحاولوا يتواصلوا معنا. يعني حلو كثير نسمع أصوات الجميع، وحابين نسمع كمان أراءكم بالموضوع. وجد التعمري وعليكم السلام أخوي وصديقي العزيز أبو محمد صلاح، الله يمسيك بالخير، بيقول الله يفرجها على الجميع وغير الحال يحسن حال، آمين يا رب. يحفظك ربي أخوي وصديقي أبو محمد صلاح، دائما سعيد بمشاهدة رسالتك والله. محمد كرام يسعد مساك أخوي عثمان ومسا جميع السائقي السفريات الخاصة، أخونا أبو سليمان وأبو علي وأبو اسماعيل وأبو يوسف الغالي وكل الشباب المحترمين ولكل سائقي المحافظة، الله يسعد مساك دائما وأبدا. رسالة من سائق بقول يعطيكم العافية أخي، معك سائق على خط الدهيشة، بدي ألخص الموضوع في ثلاث محاور. الأول مشكلة المواصلات تتعلق في ثلاث أجزاء، المواطن والسائق والحكومة، وأعتقد أن الحكومة أحمل جزء على تحمل العبء، ولكن حكومة لا تلقي بالا للصحة والتعليم لن تفعل شيء للسائق ولا للمواصلات. المحور الثاني بقلم ورقة، معدل الشوفير 60 إلى 65 راكب يوميا في عمل 12 ساعة، يعني 300 شيكل في اليوم، 150 سولار و100 ضمان، بروح ب 50 شيكل شغل 12 ساعة. المحور الثالث الحل المشكلة، ارفع سعر السولار على السيارات الخاصة لأنها تخدم عائلة أو فرد ما بتتنقل كثير، ونزل سعر السولار للعمومي لأنه يخدم كل الشعب، ومنها بتخف الأزمة لأن الناس بتتنقل في العمومي أوفر ما بتعبي سولار غالي، ومنها بتفيد السائق وبتفيد المواطن. بس أنا قلت لك حكومة ما بدها تحل ولا بتفكر في الحل. أي رسالة من سائق، الله يسعد مساك مين ما كنت تكون. صديقنا أيوب، يعني احنا ما دافعنا عن في بداية البرنامج عن الوزير الأوقاف، أنا الموضوع كان يا أخوان واضح بالنسبة إلي، قلت الاستقالة لا تمحو الخطأ لكنها تعبر عن تحمل المسؤولية. موقف وزير الأوقاف الذي تقدم باستقالته يستحق الاحترام من حيث تحمل المسؤولية بعيدا عن أي تبرير أو تجميل لما حدث. نعم لا مكان للشعوذة في مجتمعنا، ولا يجوز التسامح مع ممارسات تمس وعي الناس وتستغل ثقتهم بالدين. وقد هاجم الجميع حقيقة بشدة ما جرى تداوله بشأن قصة الماء والمسبح، انطلاقا من رفضنا جميعا لأي ممارسات من هذا النوع وضرورة توضيح الحقيقة للرأي العام. لكن في المقابل فإن قرار الاستقالة يحسب للوزير من زاوية تحمل المسؤولية، ولا ينبغي أن يكون سببا لمصادرة حقه في التقدير على هذه الخطوة. نختلف مع الموقف ونرفض الخطأ لكننا نحترم تحمل المسؤولية يا صديقي. المطلوب اليوم ليس تبرير ما حدث، بل توضيح الحقيقة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، والتأكد أن المسؤولية والمساءلة أساس العمل العام. حلو كثير أن يعني يكون في عندنا وزير أن يتخذ قرار، ما بنعرفون ضغط عليه ما ضغطش عليه شو عمل، لكن منيح إن كان عندنا يعني وزير بيستقيل. يعني الكل استغرب إن الوزير استقال. إحنا عندنا رئيس البلدية إذا بدك تجبر على الاستقالة، إذا رئيس مجلس قروي بيستقيل، إذا مدير مؤسسة يا أخوان ما بيستقيلش إلا بوجع الرأس. قديش عندنا الأجواء اليوم جميلة، بقول لك الأمطار تسببت بفيضانات واسعة في إسطنبول، حيث غمرت المياه الشوارع وعقد حركة السير وسط مشاهد توثق حجم السيول، سيول كبيرة في تركيا اليوم كانت. أيام الزمن الجميل، مساء الخير. هل استقال أم أقيل؟ احنا بهمنا أن ترك الوزارة، مين اللي كذا الله أعلم. هل كل إنسان يخطئ يا أخوان أو مسؤول يخطئ بتم محاسبته، بتم مناقشته؟ هل بتعتقدوا يا أخوان إن الناس المخطئين أو المسؤولين اللي بعملوا أخطاء بتم محاسبتهم ولا ما بيتم محاسبتهم؟ اليوم أنا بعتقد إن وسائل التواصل الاجتماعي هاي صارت أداة بيد المواطن. المواطن من حقه إنه يتساءل، من حقه إنه يحاكم، من حقه إنه يقول ما يدور بخاطره. واليوم هذه المواقع كان لها وزن حقيقة، ولم يستقل الوزير يا أخوان إلا بفعل هذه المواقع. اليوم لها دور كبير جدا في حياتنا. يعني تخيل انت قديش احنا بنجلس على الهاتف اليوم. في اصدقائي اللي بيقول لي اول ما يفتح عيونه من النوم بيحمل الهاتف على طول، بصير يقلب شو وصله، شي جديد، وين في ساعتين الثلاث اللي نامن او الاربع ساعات شو صار شي جديد، حتى يضل موجود في قلب الحدث وفي قلب الاخبار. مين فينا بفتحش التلفون أول ما يصحى من النوم؟ أنا بفتح عشان عليه المنبه في ساعة مساك. أبو ليلى حبيبنا أبو ليلى، اليوم تقريبا نقضي أكثر من نصف النهار وإحنا نطلع على الهواتف، شوف شو في آخر الأخبار، وين وصلت الأمور، وين متجهين. اليوم الهاتف أصبح جزء كبير من حياتنا. إذا حدا بنسى ممكن محفظته في البيت ما يرجعش يجيبها، بس إذا نسي هاتفه على السريع بده يرجع يجيب هاتفه. ممكن أي شيء آخر يتخلى عنه إلا عن الهاتف. في ناس كل أسرارهم على هواتفهم.

بالأمس وردتنا ملاحظة كمان يا أخوان بالنسبة لخط الجامعة الأهلية الجديد, يعني سيارات الخط الدهشة ما بتصل للجامعة الأهلية, فكان في مناشدات, يعني بقول لك كثير من الأهالي ما بقدر يدفعوا طلبات يوميا, طلب لأبنائهم وما إلى ذلك, فبتمنى أن يتم إيجاد حل لتنقل الطلاب والطالبات من الجامعة الأهلية خاصة الفرع الجديد مقابل الشرطة, حتى لو تم رفع شوي في التسعير في الأجار بقول لك يعني مفيش أي مشكلة عندنا, بس إن إحنا ما نضل معتمدين لأبنائنا على موضوع الطلبات وخاصة الطالبات, يعني فبتمنى على خط الدهشة إن يدرس هذا الموضوع, موضوع الجامعة, مع العلم إن في هناك كثير سيارات, لكن هذه مناشدة من ولي أمر طلب مني أن أقرأها فقراتها. نتنياهو يكشف خلال حديثه أمام طائفة من الدروز في إسرائيل, عندما بدأت المجزرة في السويداء اتصلت على رئيس سوريا الجديد الجولاني وكانت المكالمة سريعة وحادة جدا, قلت له توقف, فتوقفت المجزرة فورا, مضيفا بأنه سيفعل كل ما يلزم لحماية الدروز في سوريا, مصرحا لا يزال أمامنا عمل يجب القيام به ولا أستطيع أن أكشف كل شيء. يقول نتنياهو ربما يفكر بضم سويداء السورية ربما إلى إسرائيل مستقبلا. لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي يحذر يجب الاستعداد لضربة محتملة من الإيرانيين قبل الانتخابات. هذا الأخبار الحرب جزء إحنا تقريبا هذا الشهر الثاني أو الثالث على ما أعتقد, كل يوم نفس الأخبار, تصريحات ترامب, تصريحات المسؤولين الإسرائيليين, مسؤول كبير, اللواء متقاعد, جندي واقف على دبابة, جندي كذا, كلهم بتحدثوا عن الحرب وإمكانية الاستعداد للحرب وتوجيه ضربة جديدة وما إلى ذلك. ما بيعرف شو بيصير, هي ربما الحرب الباردة اللي ما لها نهاية, كل هاي الأمور تعتمد على موضوع الانتخابات, بجوز بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تتغير الصورة.

أوباما في آخر حديث للرئيس الأمريكي السابق أوباما بيقول على إسرائيل وقف العنف المستمر في الضفة وغزة. الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ذو البشرة السوداء يدعو في حوار مطول إلى تحرك عاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين ووقف العنف فعليا ووقف التوغل الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، مساعدة قطاع غزة على إعادة الإعمار، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف رغم محدوديتها يتطلب جهدا سياسيا كبيرا. أوباما يتحدث كل يوم

والبيرق علي علي. كيف وضع ال حقيقة نسأل كيف وضع المعابر وخاصة معبر الكرامة، الناس اللي بتنقلوا ما بين الأردن وفلسطين، كيف شايفين الوضع في الأيام الأخيرة؟ إذا حد رجع أو سافر خلال هذه الفترة خبرنا كيف الوضع بشكل عام. اليوم رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار قال إن في زيادة في أعداد المسافرين عبر معبر الكرامة بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، إلغاء مرتقب لمنصة الحجز. فهل بالفعل سيتم إلغاء هذه المنصة التي أصبحت تتحكم هي الأخرى بتحركات وسفريات شعبنا الفلسطيني؟ سؤال مفتوح. صارت حلوة ليالينا وفود من تركيا وإيران والكويت وباكستان، هذه الوفود انسحبت من قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتزوغ. عندما بدأ بالحديث بدأت الوفود التركية والإيرانية والكويتية والباكستانية بالانسحاب، فيما بقيت باقي الوفود للاستماع. أخونا عبد الله بيقول ينسحبون من الاجتماع وبعضهم يجتمع معهم في الغرف المغلقة. نحن نتحدث على العام، الغرف المغلقة ليس لدينا دراية بها صديقي. قلت اليوم الدول العربية والإسلامية أدانت في بيانات متتالية استهداف المدينة المنورة بصاروخ من اليمن. الصواريخ اليمنية بدأت تتساقط في أجزاء كثيرة من السعودية وسط حديث أن الحوثيين زادوا من هجماتهم على السعودية.

الاستخبارات السورية تقبض على الإرهابي جزار السوريين في بانياس علي كيالي المعروف باسم معراج أورال. معراج أورال الذي كان يعني إبان حكم الرئيس الهارب بشار الأسد كان مسؤولا كبيرا في بانياس، اليوم وقع في قبضة الاستخبارات السورية.

0: ربح وخسارة،
1: كل شيء ربح وخسارة في ظل احتمالية عالية بحدوث هجوم من إيران أو لبنان. إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى 3 نوفمبر الحالي 2026 من العام الحالي وفقا لصحيفة معاريف. يعني حتى اللحظة حالة الطوارئ قائمة، وتمديد حالة الطوارئ خوفا من هجوم مباغت سواء من إيران أو لبنان. السعودية تعلن رسميا اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة المنورة. صورة ربما يتم تداولها أيضا، هذه صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن السعودية ما زالت يعني قادرة على الرد. أخونا أبو طارق بيقول أخي أبو قصي، خط دهيشة خط سرفيس ما بحق له النزول على الجامعة، مركبات السفريات الخاصة ما ظل لها مكان تعمل عليه، منعوها من الجامعة ومن أماكن كثير وتركوا مركبات السرفيس تعمل بكل مكان. بما أن مركبات السرفيس لها خط بداية ونهاية، هذا قانون بكل دول العالم وله لغاية الساعة 8 مساء فقط. بقول أبو طارق. أبو علي، رغم زيادة عدد المسافرين لكن هناك سرعة في عبور على الجسور ورجعة سهلة جدا، لا يوجد أزمة. هيا أخونا أبو علي بطمنا الأمور تمام. عاطف مشعل، شكرا كثير. كمان حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو ناجي اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو ناجي، يديم عليك دائما الخير والمحبة. هني يسعد مساك صديقي العزيز. قبل أن ننتقل إلى دقات الخامسة وفاصل آخر، فرنسا تعلن بدء عمليات دفاعية لحماية منشآت النفط السعودية. الدول الغربية بدأت تشعر بالقلق اتجاه القصف اليمني على السعودية إذا ما أصاب صاروخا منشآت النفط السعودية، في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين وأخبار كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلينا نتوقف مع الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يا حبايب.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-25-20-10-17.
2: حتى نارك جنة، حتى نارك جنة. عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، كل من يتابعنا في الوطن وخارج الوطن، مساء المحبة للجميع.
3: دوري دوري يا نوارس دوري.
2: حابين نمسي على كافة متابعينا على طرقات، ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، مسيكم جميعا بالخير والمحبة.
3: بلادي يا سمين وجوري، ودوري دوري دوري يا نوارس دوري دوري دوري.
2: بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو وائل اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو وائل، يديم عليك دائما الخير والمحبة. أبو ركان صديق العزيز، مسيك دائما بالخير والمحبة. عماد صليبي، مساء الورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.
3: جنة.
2: رسالة من صديق، رسالة من طالب مغترب أصبح له أحفاد لكنه لم ولن ينسى من علموه، وهو الصديق نيكولا خير، اللي بنوجه له تحيات المحبة والتقدير. يقول صديقي نيكولا برسالته إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، إلى الأسرة التربوية، المشرفين، المعلمين والمعلمات في المحافظة، تحية طيبة. وبعد نبرق إليكم هذه الكلمات من باب العتب، والعتب كما تعلمون على قدر المحبة، ومن دافع الغير على إرث تعليمي وتاريخي ساغته سواعد وعقول قامات تربوية عظيمة في محافظة بيت لحم. لقد رحل عنا في الأمس القريب وفي فترات متقاربة جبال من العلم والمعرفة وبناء للتاريخ والحضارة. ودعنا المربي الكبير نعمان قراق أبو يوسف، والأستاذ القدير محمد الدبس أبو الرائد، والمربي الفاضل الفذ الذي لن ننساه حسين أبو لبن أبو هاني، والمربي القدير محمود جوابر أبو مخلص، والمشرف التربوي المتميز عليان عليان أبو محمد، والمربي الفاضل عامر جوابر أبو رومل. واليوم نودع بقلوب يعتصرها الألم المربي الكبير جابر الحوباني أبو إبراهيم، إلى جانب أسماء يعني شقيقة وأعمدة خرسانية في مسيرة التعليم، حققت ما لم يحققه أحد، وصنعت أجيالا تبوأت أعلى وأرفع المناصب في مجتمعنا. وهنا نقف ونسأل بلسان المحب والمتألم، أين مديرية التربية والتعليم عن هؤلاء العمالقة؟ ولماذا طواهم النسيان دون تكريم رسمي يليق بذكراهم وعطائهم؟ أين الوفاء ممن تخرجوا على أيديهم من ملهمين وملهمات؟ وأين دور المشرفين والمسؤولين في لفت الأنظار إلى هذه القامات التي لم تبخل يوما بعلمها وصحتها؟ لماذا لا يكرموا؟ فهم أبناء وبنات. إن التربية قبل التعليم هي وفاء، وهؤلاء لم يكونوا مجرد موظفين بل كانوا صناع عقول ومنارات علم. إن تكريمهم وإن رحلوا هو تكريم للمسيرة التعليمية بأكملها، ورسالة للأجيال القادمة بأن العطاء لا ينسى. نضع هذا العتب الأخوي بين أيديكم، وكلنا أمل وثقة بأن تتدارك المديرية هذا التقصير وتلتفت لتخليد أسماء هؤلاء الشهب الراحلة بمبادرات وتكريمات تليق بإرثهم العظيم. هذه الرسالة لك يا أخ عثمان لكي ترسلها وتتحدث بها. الوفاء لا يقابل إلا بالوفاء، وأنت صوت أبناء البلد داخلها وخارجها. شكرا كثير للمغترب نقول خير، ورسالتكم ستصل إن شاء الله. يحيى ردايد أبو غيث بمسي على الجميع، دكتورنا الحبيب الغالي أبو فادي أبو هنية، الله يسعد هالمسا الغالي دكتورنا الغالي، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. الكل كان يراقب موضوع الأمطار وإذا ما كان هناك في أمطار، مع العلم أن 9 أيام فقط تفصلنا عن بداية يعني العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، لكن دائما نسمع عن في أمطار ما في أمطار وما إلى ذلك. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الناطق باسم طبعا باسم الأرصاد مأمون العصائرة في هذه الرسالة المسجلة، ثم نعود.
0: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم السبت أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصل أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-14، نابلس 24-15، جنين وطباس 28-20، أريحة والأغوار 33-24، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنوني 27-20، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
2: دائما وأبدا يسعد مساء الجميع. أخونا أبو جهاد بيقول يعني هذا العام يعني من بداية الموسم الخريف نسمع كثير لمتلبئين الطقس والأرصاد، بيقول حتى اللحظة ما يعني كما يقول ما حدا عبى راسنا وما حدا استطاع ان يتنبأ بشكل صحيح باحوال الطقس. دائما بيقولوا في امطار ولا تصل الامطار، بيقولوا في ارتفاع بنشعر في انخفاض، وبيقولوا في انخفاض بنشعر بارتفاع، ما بعرف الدنيا معاكسيتهم معاكسة حالة الطقس هذه الفترة. لكن هذه الليلة يا صديقي، إذا بسأل عن هذه الليلة، الجو رح يكون كالمعتاد يعني معتدل في كافة المناطق، يعني ما في عنا أي نوع من الأمطار هذه الليلة يا صديقي، لمن يسأل عن وجود أمطار أو عدم وجود أمطار. كثير بتحدثوا عن المناطق الشمالية، يعني أكثر شيء بتحدثوا عن المناطق الشمالية، وبتحدثوا عن المناطق الشمالية بتكون بعيدة عنا يعني. عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترحيب كبير باستقالة وزير الأوقاف، وبقولوا خطوة في الاتجاه الصحيح. ما بعرف يعني هذه آراء بعض المواطنين، ما بعرف شو رأيكم، رأي المواطنين شو رأيكم، يعني مع ضد، شايفين الموضوع طبيعي مش طبيعي، هل الاستقالة تكفي لا تكفي، هل احنا أسأنا كثير لمعالي الوزير في هجومنا عليه بفعل ما قام به، شو بالضبط رأي المواطنين؟ طبعا إذا حد عنده حديث في هذا الجانب.

0: اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طبعا من ضمن الحملة الانتخابية بيقول إن إسرائيل تعمل على إنشاء حاجز أمني ضخم على طول حدودها الشرقية يمتد من نهر اليرموك شمالا حتى مدينة إيلات جنوبا في إطار خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية ومنع أي محاولات تسلل إلى أراضينا. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال الزيارة ميدانية إلى منطقة غور الأردن بالقرب من كيبوتس مسادة برفقة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وعدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن إدارة الحدود. وقال نتنياهو إن الحاجز الجديد يشكل إضافة إلى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المشروع يترافق مع نشر قوات عسكرية وخطط لمواجهة الطائرات المسيرة إلى جانب إجراءات أمنية أخرى لم يكشف عن التفاصيل. حتى الحدود الأردنية ربما ستصبح مراقبة قريبا، يعني وفي عندهم كمان جدار، ليست فقط عندنا الجدار. وإنما ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصاي، تحياتي.
0: الله يسعد مساك أستاذ عطية.
1: حياتي أخي ومستمعي المستمعين والمستمعات،
0: ولك بالمثل
1: حبيب الله يسلمك. والله أخي أبو قصاي يوم حب أطلق لقضية اجتماعية اقتصادية حقوقية، يعني مش عارف الموضوع.
0: نعم،
1: حب أطلق بالنسبة لقضية العمال والعاطلين عن العمل والنسوان والأسر وقصص، يعني
0: نعم.
1: هل تعرف أنه في بعد من 3 سنين وجاي شهد تقطع الآلاف مئات الآلاف من العمال عن أعمالهم داخل الخط الأخضر؟
0: صحيح،
1: ناهيك عن تعطل كثير من المصالح الاقتصادية داخل الضفة الغربية نتيجة قلة الإمكانيات على المشغلين وأرباب العمل، وانت عارف من النظارة أنت تعرف الواقع.
0: نعم،
1: بس أخويا أبو قصاي حتى إحنا ما نجلدش حالنا كثير وما نفاقمش الأمور وندمر حالنا بإيدنا، هذا الله كتب علينا، بس الشعر من إيدنا إن ندمر أصلنا بإيدنا كذلك. لتعرف بذل تعطل العمال وقلة الحيلة والإمكانيات، وتعرف الرجل دائما مشكلته بجابته، يعني
0: الرجل دائما مشكلته في جيبته.
1: جيبته لا تعب، الواحد بدأ يتجوز أول ما بسألوا عن جيبته ما بسألش لا عن أخلاقه ولا عن دينه ولا بصلي ولا بصليش، بسألوا عن جيبته يعني.
0: معقول
1: شفت يشتغل شو معك مصاري شو عندك سيارة بعد عف الإيمان عندك دار ما عندك دار شو معك مصاري شو دخلك بعد عف الإيمان الناس تطلع كتير لفوق
0: هذه الأسئلة
1: شدك الجمارة كل شيء بلفه بدون وين برجع عالجيبة.
0: نعم
1: عالجيبة، خلقت الجيبة. المهم انت متجوز الله مكرمك وكل شيء تمام، فمش منيح انك تخرب بيتك بإيدك.
0: نعم،
1: على دائما المرأة النسوان عادة بقول لك الزلمة الله كتب عليه انه يقعد يعني اوكي، بس إني ظل قاعد في الدار وجهه بوجهه ويدخل إيش إله ما فيه وإيش إله فيه، هذا كمان الله ما بيقبل يعني. مفروض الرجل الحنك الحكيم إن يعرف كيف يسيس الأمور يديرها يعني ما في داعي ظل قاعد في وجه مرته ويدخل في كل صغيرة وكبيرة. الرجال اللي عندهم أطفال يا أخويا أبو كتاب أشوف كثير من الرجال يكونوا قاعدين في الدار الله ما كده يكونوا قاعدين كلباية يعني لا بعيش ولا بنش، فهمت علي؟ بدل ما يقوم بيسوي حركة يشوف أطفال شو بدهم يساعدهم يدرسهم، الله فاتح عليه عندهم كانية تعليمية متعلم نوعا ما بقرأ جيد القراءة والكتابة. يعني أشوف كثير من الستات بكونش مخلصين جامعات توجيه من زوجات بتكون بتدرس في ابنها كأنها ما حاجة جهاد يعني، فهمت علي؟ بينما بشوف الكثير من الرجال ملكي في هالسجارة ملكي في هالتلفون حتى صلاصة فاس التلفون وابنه بعيط ابنه بده ماي ابنه بده خدمة ولا مستعد يكلف عليكم.
0: نعم
1: اوكي، هذا اللي بظل قاعد في الدار. طب لما ظل قاعد في الدار قوم اطلع روح المسجد مثلا عندك بين المغرب والعشاء امسك القرآن الكريم قالك جزء القرآن حسب المثال روح مكتبة المسجد اقرأ لك كتاب ديني كتاب ثقافي
2: نعم يعني انت نعم يعني انت بتقول لا اطلع من البيت يعني خلي اطلع من البيت
1: اطلع من البيت يا رجل حتى تبعد قلة التماس بين الرجل والمرأة يولد الانفجار والمرأة لما تشوف جوزها مش قادر يقدم لها أسرة شيء كمان هذا بجيز الطين بلة
2: نعم
1: فهمت علي الله ابتلانا وفيش شغل فيش مصاري
2: وصلت عطية حبيبنا
1: ما تخيبش بيتك بإيدك يا رجل
2: شكرا يا عطية شكرا عطية رسالتك جميلة ورائعة وبفعل بفعل جميلة ورائعة شكرا شكرا كثير
0: وبروح لك كمان اتصال ألو مساء الخير
3: مساء النور يا العافية
0: الله يزيدك ألف عافية أبو الأيسم الغالي حبيبنا أبو الأيسم
3: حبيبي عطية عطية دائما مثل العنبر
0: نعم
3: الأفضل للأفضل
0: شايف كيف الله يحفظك يا رب
3: نعم عزيزي أول شيء دكول تحية لجميع الشرفاء والوزير اللي استقال امبارح هذا اندل يدل على ان في عنده من النقاء يا عزيزي والانسان لما يخطئ وكر بالخطأ ويرجع هذا برضه يعطيه قيمة طيبة لأصله ولنفسه وان شاء الله ان ثبات إله شايف كيف فأنا عن نفسي بشكره كمان وبشكر كل انسان شريف لما بيخطئ بيرجع عن الخطأ تاعه شايف كيف
0: كل احترام
3: نيجي للنقطة الثانية اللي هم السائقين يا عزيزي مثل ما تفضلوا الإخوة طبعا أنا مش سائق فمديش واحد يقعد يقول لي هذا كعب وكل بتفلسف ولكن أنا بأكر كما قال البعض لما الله سبحانه وتعالى بخلق الإنسان بخلق رزقه معه
2: نعم
3: وكل إنسان في لمكان في هذا الكون اللي على قدر ربنا بيعطيه هسه بيجي الدور على صاحب المسؤولية إن يقف عند المسؤولية تاعته وينعم ويخفف ويكون في حق صحيح ويعطوا الأمور هاي يعني قدر من المسؤولية تاعتها إن هذا السائق أو هذا الإنسان اللي بيحاول يعني يجيب رزق عياله يسرع عليه ولكن في نفس الوقت يعطوه نقاط إن في واحد اثنين ثلاث ما بتقدر تتجاوزها شايف كيف فهي النقطة أتوقع إنها توصل بدي بس أنا أعرج أكثر على المعلمين أول شيء تحية لكل المعلمين أسأل الله سبحانه وتعالى إن ينعم على الأحياء منهم بالصحة وبالعافية وبالثبات وبالإزدهار وبالعطاء الأفضل للأفضل
2: آمين.
3: والرحمة لكل معلمين اللي بذلوا من أعمارهم حتى إن إحنا نكون للأفضل كجيل وكمجتمع شايف كيف تحية لكل إنسان نظيف كمعلم بمختلف تخصصاتهم اللي هدفهم بيكون مش بس الكرش والمال والحياة المادية الارتقاء بالمجتمع هسا الدور ما ننتظر المسؤول يا عزيزي لأن المسؤول لما بيجي ليكون وزير أو مدير تربية وتعليم الشغل الشاغل علبة القلو والكرسي وبراغي مش مسامير المسامير صارت تمصع براغي
2: صحيح
3: الدور عليك انت يا مدرس الدور عليكم انتوا يا نقابة الدور علي انا كولي امر اني لما ابني بيخطئ ما اوقف صف ابني حتى لو ان المدرس اخطأ اوقف وخلي ابني يشعر انه هو الغلطان ارفع من قيمة المدرس يا نقابة المعلمين اعمل يوم في العام في كل منطقة منطقة بيت لحم منطقة رام الله إني المدرسين اللي متقاعدين أعمل لهم تكريم في حياتهم يا عزيزي أعمل لهم وجبة غداء خفيفة أنا مش كايل لهم جيب لهم خرفان وجبة غداء خفيفة بس اللي يكون فيها اجتماع سلم على الواحد وجي لوجي عينك بعينه شكرا شكرا إلك علمتني إني أنا هسه صرت مدرس أنت كنت مدرس درستني أخليه يشعر بالقيمة الذاتية لنفسه في حياته مش بس لما يموت نقول الله يرحمه شايف كيف فأتمنى من يعني من نقابات المعلمين في جميع المناطق إن يكون في لهم يعني لمحة طيبة وانتباه للإشي هذا إن في السنة مرة واحدة شايف كيف يا عمي حتى إذا ما طلعوش تحدثوا يعملوا بس كلقاء على التلفزيون يطلع واحد مسؤول يقول شكرا لكل إنسان مدرس شكرا لكل إنسان بذل شكرا لكل أخت ضحت شايف كيف لأنها كمان الإنسان اللي بتكون مدرسة وبتكون ربة أسرة لأربع أو خمس أطفال هاي أجرها كمان وتعبها مش دبل هاي ثلاث أضعاف بيت وأسرة ومواصلات و و و. فأتمنى من كل إنسان رب أسرة بالأخص إن يعلم ابنه وعلم بنتك على احترام مدرسك وعلمه على احترام مدرستك. المدرس مش مشان يربي ابني، المدرس مشان ينقل المعلومات الطيبة والمعلومات العلمية من الكتاب لعقل ابني، فيكون دور لكل رب أسرة. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن ينعم علينا بالصلاح والفلاح والإنسان اللي يخاف الله فينا وللأفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: الله يكون معك. شكرا، شكرا كثير أبو الأيثم على كلماتك الطيبة، شكرا كثير. شكرا كثير أبو الأيثم على هاي الكلمات، وأنا سعيد جدا إن دائما هيك بنستذكر ناس يعني تركوا بصمة، وخاصة معلمين يعني. يعني بشكر حقيقة كمان أخونا نقول خير اللي ذكرنا اليوم إن بضرورة أن نقف ونكرم جيل كبير من المعلمين اللي قدموا الشيء الكثير لشعبنا الفلسطيني. هذا إن دل فإنما يدل على أن يعني هناك بالفعل ناس دائما بتذكروا ويردون الجميل ولا ينكرون الجميل، فكل المحبة لكل إنسان. خلينا نتوجه لمعرفة أحوال الطرقات مع أخونا أبو محمد عطيات. محمد الله يمسيك بالخير.
4: مساء النور والسرور أستاذ أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
2: نهاية البرنامج ونهاية الأسبوع، كيف تبدو أيضا أحوال الطرقات هذا المساء أبو محمد؟
4: أتمنى نهاية وفق للبرنامج ونهاية سعيدة للمواطنين الكرام.
2: نعم.
4: محافظة بيت لحم مدخلها ومخارجها عركة سير علية واعتيادية وخالية. مع كثافة السير متوسطة على النشاش وعلى دوار رأس بيت جانب هذه اللحظات.
2: نعم.
4: بعد بوابات في تمر في اتجاه الجنوب في هذه اللحظات كثافة السير وأزمة ماشي. بوابات عروبة تمر مغلقات. النبي يونس حتى اللحظة سالكات في اتجاهين. بوابات رأس الجورة مغلقات. فرش الهواء سالكات. الفحص سالكات كذلك. الكونتينر سالك العجرية أزمة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالكة. لزعيم لا زال مغلق من دوار زعيم باتجاه دوار عناتة. فروع الكسرات الخال الأحمر باتجاه دوار عناتة كثافة سير وأزمة ماشية. حادث حزمة سالك في جميع الاتجاهات. حادث جبع تواجد قوات الاحتلال وأزمة خانقة جدا في سوق رام الله والبيرة مغلق بالاتجاهين. عين سيمي عطار البلد عطار البرج حتى اللحظة سالكات. سلواد يبرود كذلك حتى اللحظة سالكات. وخات من جنود الاحتلال حواجز مدينة نابلس مع زيح الشبلي ودياجين بالاتهين صار امراض طلتة يرسل خاليات من جنود الاحتلال حاجز للقادمين حاجز تفتيش للمغادرين. بوابات كبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي كثيب السير بسبب إشارة المرور. مدخل سلفيت الشمال الغرب حتى اللحظة مغلق بالاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة. مع تمنياتنا سفرا موفقا للمغادرين بيوتهم وعودة ميمونة للقادمين إلى بيوتهم سالمين غانمين إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا شكرا محمد، نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. يعطيكم ألف عافية أبو محمد، شكرا كثير. بالجزدان للناس مد الايدين حلالي يا ام قصي. بتقول يسعد مساك ابو قصي الغالي من ام قصي الهريمي. الله يسعد مساك ام قصي الهريمي ولكل متابعي اثير موال ضمن هذه الاطلاله المسائيه اللي بنتمنى دائما انكم تكونوا دائما بخير وبصحه وسعاده وهداه البال. ليان التعمري بتقول كل الاحترام للشيخ اختصر واستقال، لكن الموضوع مش بمس الشيخ وقدوتنا، كمان بمس ديننا، ديننا دين الإسلام وتسامح بسيط بعيد عن التعقيد وليس دين دجل وشعوذة واستغلال عقول الناس. يعطيكم العافية ويسعد مساكم جميعا. شكرا كثير ليان التعمري. ندى أبو خضير شكرا كثير. شكرا لكل الأصدقاء حقيقة، أخونا أبو علي، كل الشباب بتبعتولنا على الخاص. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية وهداة البال يا رب، وإن شاء الله دائما نلقاكم على خير مع نهاية حديث البلد لهذا المساء.
0: ازرعوا الخير أينما كنتم وأينما تواجدتم. في كثير ناس بتعاملوا معك يا أخوان كأنك أنت مش مستوعبهم أو كأنك أنت ما بتعرف شو طريقة تفكيرهم. ممكن في ناس بيلتفوا في موضوع معين وبيجوك إنهم يعني إنهم على أساس إنهم حمائم سلام وما لهم علاقة بأي موضوع ثاني، وهم بيكونوا السبب في كثير من المشاكل اللي بتحدث بين الناس. بتمنى يا أخوان قبل ما تعمل أي شيء في حياتك فكر هذا الشيء بضر الآخرين، إذا بضر الآخرين ولو معنويا ابتعد عن هذه الأفعال. كلنا ضيوف على هذه الدنيا وكلنا يوما ما سنغادر. بالنسبة لي يعني استمعنا اليوم لعدة متصلين، أحد الأصدقاء بيقول لي أنت دائما بتقول كلمة نعم، أنا دائما هاي كلمة نعم تعني المتابعة، يعني أي مواطن بتحدث معنا حتى أقول له أن أنا مركز معه وبتابعه بقول له نعم، ليس بالضرورة أن أكون موافقا لرأيه وإنما أقول له نعم أكمل ما تريد الحديث به.
5: البرج العالي طلوا خيالي.
0: شكرا للزملاء بهندسة الصوت بالمتابعة، يعطيكم ألف عافية، إنه مساءكم وإنه أسبوعكم بابتسامة، نلقاكم على خير مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
6: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
7: حديث البلد مع عثمان صلاح.
8: من حقك تحكي.
9: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات، هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا خلص سكر كمان مرة.
8: من حقك تشكي.
10: بس بدي أصرف بالشهر، طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا يعني، خلينا نهج، بس وين نهج؟ كل المناطق كورونا.
8: أنت مواطن في هالبلد.
10: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهموه، وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
8: لكن وين المسؤول؟
9: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة، أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس، الناس بتدخل في بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح في التصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا كلامه.
8: صوتك بوصل وممكن يغير.
11: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قصي كل احترام، بس أبو قصي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
8: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
12: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نأتي الآن إلى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوس لا يقبل النجاسة مطلقا. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي.
3: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة.

يا رب لا تجعلني جزارا يذبح الخرفان، ولا تجعلني شاة يذبحها الجزارون. يا رب ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، وساعدني على ألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. يا رب إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي. يا رب ساعدني على أن أرى الناحية الأخرى من الصورة، لا تتركني أتهم أخصامي بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي في الرأي.

يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي، وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس. يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا أصاب باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. يا رب إذا جردتني من المال أترك لي الأمل، وإذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإيمان.

يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلي أعطني شجاعة العفو والغفران. يا رب أعطني الأمل وخذ مني اليأس ولا تعطه لغيري. ازرع زهور الأمل ولا تدع حشائش اليأس تتسرب إلى نفسي. ازرع نضارة الحب في قلبي وانزع تجاعيد الحقد من نفسي. يا رب امنحني القوة وأعطني العقل لأنتصر على غروري وضعفي. قوي بصري لأرى عيوب ومصائب نفسي، وضع على عيني عصابة سوداء حتى لا أبالغ في عيوب الآخرين وأرى مصائبي تصغر إذا ما قارنتها بمصائبهم.

يا رب ازرع في نفسي التسامح والرحمة، وانزع من نفسي التعصب والقسوة. ساعدني على أن أسعد أكبر عددا من الناس فأضاعف أيامهم الضاحكة. يا رب أعطني القوة والقدرة على أن أمنح غيري الحياة كما منحها في أبواي. اجعلني أن أبني جنة تتسع للناس جميعا، لا جحيما يحرق الناس جميعا. يا رب إذا نسيتك لا تنسني. يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. إن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: هذا سهيل موسى ضيفكم في الدقائق القادمة، يدعو نفسه لزيارة خفيفة يقضيها معكم. كل ثقة أن تحمل هذه الزيارة ولو معلومة جديدة أو تذكيرا بمعلومات نحتاج أن نفطن إليها في حياتنا هنا وفي سعينا لإرضاء الله تعالى. ما زلنا نتابع تأملاتنا في سفر العدد من العهد القديم، وقد وصلنا فيها إلى الأصحاح الخامس. وكما عودتكم سأراجع بعض النقاط الرئيسة من درسنا الماضي في الأصحاحين الثالث والرابع من السفر. تركزت التأملات على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة، وذلك بفضل نعمة الله. كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون تهتم بأغطية الخيمة والسجف، عائلة قهات تعتني بأثاث الخيمة، وعائلة مراري تعنى بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ماذا كان يحدث عند الرحيل؟ لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولابد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت، ثم باقي أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الخامس من سفر العدد. لربما اعتقدت مستمعي أن سفر العدد ليس مثيرا أبدا، ولكني أرجو الآن أن تكون قد غيرت رأيك. فهناك مواضيع مثيرة جدا فيه ورسالة هامة لنا في هذه الأيام. رأينا تنظيم المحلة المدهش في التحضير لرحلة البرية، وعلى المؤمن أن يتذكر دائما أنه مجرد سائح في برية هذا العالم، وعليه أن يتخذ مكانه الصحيح في المسيرة والعمل والحرب والعبادة في البرية. نأتي الآن إلى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوسا لا يقبل النجاسة مطلقا. نقرأ من الأصحاح الخامس من سفر العدد الأعداد السبعة الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت. الذكر والأنثى تنفون إلى خارج المحلة، تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه.
1: قد يبدو استبعاد الأبرص عن المحلة أمرا قاسيا لا رحمة فيه ولا شفقة، ولكن كان هناك قصد من وراء هذا العمل. كان هناك خطر العدوى وتلوث المحلة بأكملها، ولا بد للمحلة أن تكون طاهرة لأن الله ساكن في الوسط، لأن ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. الله هو الذي أمر بإبعاد بعض الأشخاص عن المحلة، لم يأتي الأمر من شخص يعتقد أنه أعلى مكانة من غيره وأكثر روحانية. من الذي يجب أن يبعد عن المحلة؟ أولا الأبرص. رأينا في سفر اللاويين أن البرص يشير إلى الخطية، وكل ما يطفح في جسم الإنسان أو يسيل يمثل الجسد، الطبيعة القديمة الفاسدة، وخطايا الجسد لابد من معالجتها. علينا أن نعرف مستمعي أنه إذا أردنا السير مع الله، إذا أردنا أن نكون في شركة معه، فلا بد من تطهير لحياتنا. الله لن يباركنا ولن يسير معنا إذا كنا نعيش في الخطية ونسلك فيها بكامل وعينا. لماذا؟ لأن إلهنا نار آكلة، يقول كاتب العبرانيين. إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. واليوم نرى الكثير من الصعوبات والمشاكل والأمراض تحل لأن المؤمنين لا يريدون أن يتعاملوا مع الخطية في حياتهم. الله لن يبارك إلا إذا تم التعامل مع الخطية. إذن طلب من الشعب أن ينفوا من المحلة كل من كان أبرصة، أي كل من سمح للخطية أن تعمل فيه، وثانيا أن ينفوا كل ذي سيل، أي كل من يصدر منه تأثير منجس، كذلك كل متنجس بميت. إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان، ترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. هذا ما تبرع بعمله زكى العشار المذكور في إنجيل لوقا بعدما تقابل مع يسوع. ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ومن مبدأ التعويض هذا نرى أن التوبة ليست فقط أن نقول أنا متأسف، فالعلاقة الصحيحة بين الله والأفراد لا يمكن أن تتجمل إلا إذا أصبحت العلاقة بين الفرد وأخيه صحيحة، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. كثيرون يعتقدون أن التوبة هي مجرد ذرف الدموع ثم الذهاب في طريقهم فرحين. التوبة أكثر من ذلك يا صديقي، التوبة تتضمن تعويضا للشخص المساء إليه. صحيح أننا نعترف بخطايانا لله وحده، ولكن الله قال أيضا فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. للأسف كثيرون منا اليوم يذرفون دموعا بلا رجوع حقيقي إلى الله ولا تعويض للمساء إليه. لهذا السبب تراهم لا يتقدمون مليمترا واحدا في حياتهم الروحية. نقرأ الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح الخامس من سفر العدد.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها، عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر، ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل، وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك، فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر.
1: كان على المرأة أن تشرب ماء مرا، وإذا حدث معها انتفاخ في البطن وعفن في الفخذ تكون منبوذة بين الناس. هذا الفحص كان له تأثير نفسي كبير على الشخص، لا سيما إذا كان مذنبا. ولكن لماذا لم يكن الرجل ليخضع لمثل هذا الاختبار؟ الكتاب المقدس صديقي لا يعلمنا أبدا المقياس المزدوج. في هذه الحالة كان الرجل هو الذي يشك في زوجته. طبعا كان يمكن للرجل أن يكون مذنبا أيضا، وسبق ودرسنا أن الرجل والمرأة اللذين يمسكان في ذات فعل الزنا كلاهما يرجمان. لا يوجد مقياس مزدوج في الكتاب المقدس. إذن لماذا المرأة فقط هي التي كانت تخضع لهذا الفحص؟ لأن هذه صورة للمسيح والكنيسة. لا يمكن أن يكون المسيح موضع شك، أما الكنيسة فيمكن لها ذلك. تسمى التقدمة تقدمة غيره. وهل يغار الله؟ نعم، إلهنا إله غيور، ليس من الناحية البشرية بل من ناحية المحبة. إذا كان الرجل يحب زوجته فعلا فهو يغار عليها، كذلك الحال بالنسبة للزوجة. بهذه الطريقة يغار الله علينا وهو يحبنا ويريد محبتنا له بالمقابل. لا يريدنا أن نعطي وقتنا وحبنا لأشياء هذا العالم. في امتحان الغيرة هذا، إذا اجتازت الزوجة بأمان ظهرت استقامتها وأعيدت الثقة التامة بها. ونستطيع القول بأن حقيقة عدم وجود مناص للمذنب هي نفسها تجعل براءة البريء تزداد غلبة وانتصارا. ونفس العملية التي كشفت ذنب المذنب أعلنت براءة الأمين. والذي يشعر تماما بالاستقامة كلما ازداد الفحص كلما رحب به كثيرا وقبله. كم يجب التشديد على العهود الزوجية اليوم لما نرى من خيانة لمخدع الزوجية في عصرنا الراهن. مشاكل كثيرة في عالمنا اليوم تنشأ في البيت، وأصحاب هذه المشاكل هم الذين يستخفون بعهود الزواج. الله لن يبارك أمة ما يسود فيها هذا الحال. والآن إلى الأصحاح السادس من سفر العدد، إلى ما يسمى بتعهد النذير. وهذا النذر كان اختياريا، كان يمكن للشخص أن ينذر نفسه لفترة معينة من الزمان أو العمر كله. وفي فريضة النذير صورة شخص أفرز نفسه إفرازا خاصا عن أمر، ولو أنه ليس في حد ذاته خطية، ولكنه على كل حال معتبر بأنه يشين أمر تكريس القلب تكريسا كاملا يتطلبه الله. الله لم يأمر بهذا النذر، كان منوطا بالشخص نفسه. ولكن إذا أراد أحد أن يسير مع الله بشكل قريب كهذا، عليه أن يتصرف حسب ما هو مكتوب في شريعة النذير الموجودة أمامنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الشريعة في الآيات السبع الأولى من الفصل السادس من سفر العدد.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب، يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه.
1: هناك ثلاثة ممنوعات للنذير. أولا، عليه الامتناع عن شرب الخمر والمسكر. هذا مستمعي لا علاقة له فيما إذا كان شرب الخمر محللا أم لا. مقياس المسيح ليس مقياس خطأ أو صواب. السؤال الأصح هو: ما هو الهدف من وراء ما أنا فاعل؟ هل أعمل ما أعمل لأرضي المسيح؟ هل أريد أن أكون نذيرا؟ هل أريد أن أعيش لأجله؟ هذا هو السؤال الأهم. كثيرون من الأصدقاء المستمعين يبعثون برسائلهم يسألون عن شرب الخمر، هل هو محلل أم لا؟ هل هو خطأ أم صواب؟ لن أدخل في هذا الموضوع، ولكني أود أن أسألك إذا ما كنت تريد إرضاء الرب في حياتك أم لا. الخمر في الكتاب المقدس يشير إلى الأفراح الأرضية الزمنية التي تفرح القلب ولكن إلى حين. والنقطة الأساسية هنا هي أن النذير يجد فرحه في الرب وفي الرب فقط. هناك الكثير من المسيحيين اليوم ممن لا يفرحون بأمور الله، لا يفرحون بكلام الله أو بالشركة مع المسيح، بل يفرحون في أمور هذا العالم الفانية. أين تجد فرحك يا أخي؟ أسألك شخصيا، أين يكمن فرحك؟ هل تحتاج إلى محفزات العالم لتفرح بالأمور الروحية؟ هل تفرح من دراسة كلمة الله؟ هل الصلاة تجذبك أم تنفرك؟ هل شوق قلبك أن تنفصل مع المسيح عن كل فرح أرضي، وأن تتخصص لله عن تلك الأمور التي وإن لم تكن في حد ذاتها خطية، ولكنها تعيق تكريسك لله؟ كم منا يظن اليوم أنه مؤمن روحي، بينما تراه يجلب العالم إلى كل نشاطاته. ثانيا، على النذير ألا يحلق رأسه. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى ما يلي: أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ يا ليت هذه الكلمات تكتب على يافطة وتعلق في الأماكن العامة اليوم. عيب على الرجل أن يرخي شعره. لهذا فإن النذير في عدم قص شعره كان يعلن أنه مستعد أن يتنازل عن مجده العالمي وأن يحمل عار المسيح. شعره الطويل يعلن أنه يشارك مركز المسيح الذي قال: أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. ولكن ألا يجوز لنا أن نتمتع بمسرات الحياة ونحافظ على كرامتنا ومجدنا العالميين؟ يجوز إذا أردنا أن نعيش للعالم، ولكن إذا ابتغينا التكريس والعيش للرب فهناك خطر جسيم حتما. ثالثا، كان على النذير ألا يمس جسد الميت. قرأنا في الأصحاح الخامس أن الأبرص كان يخرج من المحلة، كذلك الذي تنجس بميت. العالم هو مكان الموت. الموت هو ما يميز هذا العالم، هو ختم الأرض الملعونة بالخطية. إنه دينونة الله التي أصدرها، وبسبب الخطية دخل الموت إلى العالم. ولكي يعالج الموت فلا بد من علاج الخطية، لأن أجرة الخطية موت. كان على النذير ألا يمس جسد الميت، أي أن ينفصل عن العالم، ويجب أن يكون الرب الأول في حياته. قال يسوع: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. يجب أن يوضع الرب قبل الأحباء، الأولوية الكبرى له في كل شيء. وتذكر أن النذير كان ينذر نفسه اختياريا، فالله لم يأمر بهذا التعهد. صديقي، هل تجد فرحك في الرب؟ هل أنت مستعد أن تحمل عاره وتأخذ مكانا متواضعا لأجله؟ هل أنت على استعداد أن تضعه الأول في حياتك؟ بالرغم من أن المؤمن اليوم لا ينذر نفسه كما في القديم، ولكنه يسير في شركة حميمة مع الرب، وهذا أمر اختياري. يجب أن تبغي ذلك. إنه عمل تكريس وتخصيص، وليس رسامة احتفالية أو تعيين. الله هو الذي يعين خدمتنا، وهو يريدنا أن نأتي إليه بأيد فارغة ليملأها، أن نأتي بنفوسنا إليه مفرغة من الذات، وهذا يشمل محبتنا وعبادتنا وخدمتنا ووقتنا. في النذير نرى صورة إنسان سلك طريقا خاصا لتكريس نفسه وتخصيصها للمسيح، وقوة الاستمرار في هذا الطريق مستمدة من الشركة السرية الحميمة مع الله، حتى إنه إذا تعطلت هذه الشركة فقدت تلك القوة. كثيرون يتحدثون عن التكريس اليوم ولكنهم غير مستعدين أن يحركوا ساكنا ويغيروا ما يطلبه الله منهم. إذا أردت أن تعطي نفسك للرب فيجب أن يكون أولويتك الكبرى، عليك أن تجد شبعك وسرورك فيه وحده. فهل تريد أن تكون نذيرا يا أخي؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمشي لو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كل وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمي لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.